في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى التيك توك راديو ام اف راديو

وحشني واشتقت ليك يا ليل يا ليل.

اسمع الموجة.

105.5 اف ام، الهديه 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة فام، المهدية 104.5 فام في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

ميوزيكونت على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى التيك توك راديو ام اف ام تشيز. ديما معاك.

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستيح. سوسة والمستيح وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

آسف حبيبتي. NFM على ديجيتال على ديجيتال على الموقع الرسمي www.nfmmusic.net، على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز، وعلى التيك توك راديو ام اف ام ديما معك.

ميوزيك.net، على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى التيك توك راديو ام اف ام تشيز، ديما معك.

105.5 اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام في سوسه والمستيح، سوسه والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net

جرحى يا عين يا رموش قتالة وجرحى يا ابويا وعيون نيمانة وسرحى يا عين اديك يا عمري بحاله يا ابويا.

والله عليم حكيم فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم

فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المحسنين.

قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم.

على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما

مبينين لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي

إن كفرت بما وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم.

وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله.

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس

ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب.

قل إن اشتريته فلا تملكون لي من الله شيئا

بكم إن أتبع إلا ما يوحى إليّ.

أفئدة. فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون

ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة

خمسة فم، المهدية 104.5 فم في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

مساء وصباح بيسألنا ليك قلبي ومفتاحه مفتاحه دون ملك ليك.

نخلة النخلة اللي غارت من جدك ضربتيني بالعين الشهلة ضحكتيني.

بين الشمس وبين الجمرة، كرهتك حبيت كتير وحلفت بديك البقرة، حد قلبي ولا فيه بديك تعصبت الخمرة، حد قلبي ولا فيه بديك تعصبت الخمرة.

0: بعد الفرقة يا روحي عارف الشوق يوصلي بعد الفرقة يا روحي تعرف ايه اللي حصل لي تعرف ايه اللي حصل لي بمشي بمشي اكلم روحي
1: انا تاني عيش سباحك

105.5 اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

then. We are from Inca. The electric one, does it shock you? See.

انها نظرت بها الى راهب قصاب لله وابتهل الى راهب قصاب لله وابتهل لاصبح مسجونا معنى بحبها لاصبح مسجونا معنى بحبها.

ولها في كل ناحية مثل تعلق قلبي طفلة عربية تعلق قلبي.

حجازية العينين نجدية الحشا حجازية العينين نجدية الحشا.

ولعبت هش الطرنج خيل ترادفت ولعبت هش الطرنج خيل ترادفت.

وقرب وجنبل إلى الإيداء أفضل فقبلتها تسعا وتسعين قبلة وواحدة أخرى وكنت على عجل تعلق قلبي طيب لتنا ربيات تعلق قلبي طيب لتنا ربيات تنعم بالديبات والحل والحلل تنعم بالديبات والحل والحلل.

خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: FFM. La suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يضيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.
2: كما كل عام المواعيد تجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أود. تلقاو كل ما تشتلعين ويزهى الخاطر بأسوان معان العار. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أود من نص نهار إلى 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.
0: Retour du programme sur votre radio.

0: صباح الخير. كل صباح نعمة من المولى عز وجل، كل صباح هو بداية جديدة، وكل صباح فرصة يتجدد بها الأمل ويتجدد بها اللقاء. صباح الأنوار وصباح نجم قول الخيرات لكل عسادة المستمعين. خير برك شوية فيكم إن شاء الله يا ربي، ديما مزيانين، ديما متألقين، ديما لباس، ديما احنا نقولوا صباح الأرزاق المحفوظة، وصباح الدعوات المستجابة، وصباح النعم التي لا تحصى ولا تعد. صباحكم إن شاء الله يا ربي يكون فرحة مخبأة، وصباح جميل اليوم نسوقوه لكل امرأة تونسية. إن شاء الله كل عام والمرأة التونسية حية بألف خير. اليوم الخميس 13 أوت 2026، الموافق ل 30 صفر 1448 هجري. صباحات تتجدد معكم، ولقاءات تتجدد، ومحلاها اللقاء كل صباح اللي يجمعنا عبر أثير إذاعة مفام وعلى أمواج 105.5. أكيد مفام بلوس صفحتنا الرسمية للتواصل معنا، باش تكونوا معنا وباش ترفقونا في صبحياتنا وأكيد في كل برامجنا لليوم. اليوم يوم مميز، واليوم نحب الحق نعمل ديديكاس سبيسيال ديما فرحانة بها أني لما حالة، إما بمناسبة عيد المرأة نحب نفرح برشا برمرومتي ريم قرمة المخرجة المتألقة، ونقول لها يا ريم إن شاء الله كل عام وانت حية بألف خير، إن شاء الله ديما تقعد امرأة جميلة تونسية، وانت مثال للمرأة المزيانة، المرأة الجميلة، المرأة اللي تعرف ما عليها وما لديها، وانت امرأة بألف رجل. إن شاء الله كل عام وانت حية بألف خير.
1: عايشك وإن شاء الله كل عام وإحنا الكل حيين بألف خير.
0: إن شاء الله يا ربي.
1: أعطيتني شحنة.
0: مازال.
1: اللي متأكدة منه كون المرأة التونسية كادحة.
0: آوي.
1: وامرأة بألف رجل.
0: تحية لكل امرأة تونسية تسمع فينا، واني كنقول ريم قرمة اكيد من خلالك انت نحيي انساء الكل. كل واحد عنده امرأة جميلة في حياته، كل واحد يعرف امرأة جميلة في حياته، اكيد من خلالها يحيي جميع النساء اللي النجم قولوا لهم اللي انتم راكم مزينين برشا، وانتم راكم ياسر بالحق. المرأة التونسية عندها قيمة وقدر، وراهي المرأة تستحق ما خير، تستحق برشا كلام، تستحق برشا حب، تستحق برشا حاجات. نجم نقولوا
1: فرضة روحها في جميع الميادين.
0: فرضة روحها في جميع الميادين. لا تنسى يعني نقول المرأة التونسية، لا تنسى أكيد المرأة المزيانة الحلوة، نقولوا لها كل عام وانت المرأة المكافحة، كل عام وانت بخير، ونجاحاتك يا ربي تكثر، وأحلامك تتحقق، وأيامك تزهر. كل عام والمرأة هي الأمل، المرأة عماد الأسرة، وهي السند وقت الغسرة. المرأة تربي أجيال وتسهر على رعاية الأطفال، أطفالنا اللي بش يكونوا زادة عناصر فعالة في المجتمع بفضلها هي. كل عام والمجتمع بألف خير، كل عام والمرأة المناضلة منورة الدنيا ومنورة العالم، كل عام وهي الدنيا، كل عام والمرأة رمز من رموز الحياة الجميلة. إلى كل سيدات العالم وللمرأة التونسية الحرة بالذات أجمل التحايا، ودمتي معطاء، دمتي قوية، دمتي الأنوثة، دمتي الجمال، دمتي الرقة، ودمتي الدلال. نحكيو على المرأة الكادحة اللي تقوم في الفجيري وتضحي بالنوم الغالي وتبيع رخيص وتبيع زادة الغالي باش تروح بلقمة حلال لولادها. نحكيو على الإنسانة اللي بألف راجل، نحكيه على هيبة حباها بين الخالق وميزنا بها على عباد أخرين. كلامي للمرأة اللي تركب على الكاميون ولا يهمها لا في برد ولا في مطر ولا في موت ولا في حياة. نحكيه على الفلاحة اللي عمرها ما كانت أمورها مرتاحة. نحكيه على القارية، نحكيه على البتثقفة، نحكيه على الطالبة، نحكيه على الكادحة. إنك تكون برأة راهي أصعب حاجة في الدنيا، نجم نقول لك إلا كل عام وانت الدنيا اللي منورتها، وانت الدنيا المزيانة اللي في عينين الناس اللي دايرة بيك. المرأة عمرها ما كانت نصف المجتمع فقط، المرأة هي القلب اللي يعطي، العقل اللي يبني، هي الأم، هي الأخت، هي بنتي وبنتك، هي العاملة الكادحة المبدعة، ونعودها ألف مرة الكلمة هذه، هي المبدعة، هي الحرة، هي شامخة، هي في احنا كالظروف تلقاها. المرأة حكاية ما تتحكيش يا جماعة، ما تتوصفش. هي القوة وقت الضعف، والصبر وقت الضيق بك الدنيا. المرأة التونسية قوية وذكية وطموحة، وديما واقفة على ساقيها. لكل المرأة نهنيها اليوم ونقول لها كل عام وانتي مرأة مزيانة وحلوة. اكيد تفاصيل حصتنا لليوم ودللنا المرأة برشا خاطر تستاهل، ورانا قد ما نحكيو وقد ما نحلو بارونتازات وقد ما نعطيو مجال باش نحكيو على المرأة التونسية الحرة القوية الذكية، رانا عمرنا ما نعطيوها حقها وعمرنا ما نجمو نكافيوها. كلمة برك نجمو نقولولها اللي كل عام وانتي بخير، ودلل روحك ورد بالك على روحك، وراك انتي انسانة من حقك تكون انسانة جميلة، ولكل امرأة راك أنثى جميلة. أكيد بمناسبة عيد المرأة باش تطلع علينا اليوم هلا شاطمن، وهلا باش تدلل المرأة التونسية في عيد المرأة. واليوم ثلاثة نساء باش نربحوا بقيمة 50 دينار كل مرأة. بعد شوية إن شاء الله تكون حاضرة بحذينا مسابقة للمرأة، مسابقة سهلة برش. تبرتاجي اللايف بعد شوية والتاقي اللي أنت تحب عليه، اسمك اسم صاحبتك، تاقي لنا مرأة اليوم. وإن شاء الله يا ربي ديما انتم حيين بألف خير، وديما لباس، وديما تكونوا لباس. أكيد زادا باش نحكي، واليوم في حصتنا باش يكون معنا حاضر عبر الهاتف ونحكيه على مهرجان ابن سعيد الحجري محمد الصياح مدير المهرجان، ونحكيه أكثر تفاصيل على الدورة 34. محمد علي حلويس رئيس النقابة الجهوية للفلاحين بولاية المهدية زادا باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف، ونحكيه أكثر تفاصيل الحقيقة على الخسائر الكبيرة اللي كانت بعد موجة الحر والتقلبات في الأسعار. هل الأسعار ما زالت مرتفعة؟ هل باش تنخفض؟ وقديش خسائر تكبد قطاع الدواجن؟ أكيد اليوم الخميس موعدكم زادة العشرة متاع الصباح مع حاتم جلاسي والقناص، وموضوع التاكسيات واللواجات، القرارات الجديدة، كل ما يخص التاكسي، كل ما يخص اليوم المواطن وعلاقته بالتاكسي، وكذلك التاكسي وأكيد حقوقه. أكيد السائقي التاكسي وأصحاب اللواجات وأصحاب التاكسيات عندهم حقوق وعندهم زادة أكيد واجبات تجاه المواطنين. ملف اليوم باش يتفتح، وأكيد برشا أحاديث اليوم مع ضيوفنا اللي باش يكونوا حاضرين مع حاتم جلاسي. عنا نجيب بن عايشة نائب رئيس اتحاد الصناعة والتجارة بالمهدية، وكذلك ريضا القديري كاتب عام النقابة الأساسية للتاكسي الفردي بالمهدية. 93 213 219 باش تشاركوا في حلقة اليوم من القناص، ونكون أكيد تنجموا تعطيونا رأيكم أراءكم، تنجموا تعبروا أصحاب المهن وكذلك المواطنين، المجال مفتوح للجميع. وبمناسبة عيد المرأة تفاعلات مزيانة، تفاعلات برشا. أحلى صباح، صباح النور والسرور وتحية طيبة بمناسبة عيد المرأة، وكل عام وانت حية بألف خير وسلامة يا رب العالمين. شكرا سي عليلة، صباح الفل والياسمين بالتوفيق. قمرة وريم منورين، وكل عام والمرأة التونسية حية بألف خير. شكرا مرة أخرى. سامية حاجة عمر، كل عام وانتم بخير، وكل امرأة في تونس البية ونساء العاملات واللي في الدار، كل شاء الله ربي يعطيهم ما يتمناوه، ولكل امرأة أجمل الأماني. شكرا جزيلا سامية قعلول، لكل امرأة أنت مصدر الإلهام، كل عام وأنتن بخير. شكرا ليك سامية. سامية تقول صباح الخير يا تونس، وفي يوم المرأة التونسية نحتفل بكل امرأة صنعت الفرق، وقفت على ساقها وواصلت طريقها بالقوة والطموح. لكل امرأة تونسية انت القوة، انت الفخر، انت حكاية نجاح. كل عام وانت بألف خير، انت اقوى وانجح واسعد، ربي يحفظك ويحفظ لك كل ما تتمنين. كل عام والمرأة التونسية حية بألف خير. تقول دمورة ابهرنا بالاغاني الجميلة على المرأة المناضلة الفاضلة الجميلة الصبورة الانيقة، عنا برشا صفات يا دمورة يا عسولة. شكرا لك يا سامية ومرسي على القلوب. واكيد باش نخرج باغنية يا سامية مميزة من اختيارات ريم قرمة، أكيد العملاق، يعني نقول كاظم الساهر حين يدلل المرأة.

رجعنا لكم من جديد أعزائي المستمعين، شوفوا مع بعضنا أحوال الطقس. سحب عابرة بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهة الشرقية بما في ذلك جهة صفاقس. الريح تكون من القطاع الشرقي ضعيفة وتكون معتدلة، أما بالنسبة للبحر يكون قليل الاضطراب، وبالنسبة لدرجات الحرارة تكون بين 33 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وتكون بين 39 و 43 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. أوقات إصالات اليوم: الصبح كانت 3:58 دقيقة، الظهر نص نهار 31 دقيقة، العصر 4:10 دقائق، أما بالنسبة للمغرب 7:16 دقيقة، والعشاء 8:50 دقيقة. شروق الشمس 5:34 دقيقة، أما الغروب سيكون 7:14 دقيقة. كانت هذه أحوال الطقس، كده مواصلين معاكم، فاصل وراجعين توت سويت.

0: رجعنا لكم من جديد مواصلين معكم أعزائي المستمعين. أبراجنا وحظوظنا ويا ربي إن شاء الله. شنو أري؟ يا ستار وستر قالت ما تعطتنيش أنا أحلى مفماش راهو الكتفات لي كل واحد وجهده سيء نبدأ. شنو باش تجي؟
1: بالميزان.
0: ايش باش تجيب الميزان؟ يجي يجي ان شاء الله باذن الله. هو الميزان محضرت لك مفاجاه مزيانه الى محاله، اما باش تسمعها بعد الابراج ما تبدا. الحمل رؤيه تكون اوضح اليوم الحقيقه، وفما رؤيه مميزه تحسك الضبابيه الكل تتنحى وتشوف الامور كيما هي. اليوم عندك برشا ماكش تشوف الامور واضحه، وعندك برشا الحقيقه فما كلام يتهز كلام يتجاب، فما زادة ممكن بعض الآراء اللي تختلط عليك يا حمل. المرة هذه الرؤية تكون واضحة برشا بكل شفافية، والتغييرات تكون دائما إيجابية بالنسبة ليك، على خاطر المستجدات اللي باش تصير تكون صابة في خانتك انت يا ثور. استفد يا حمل، من جبتها ثور، استفد من الفترة هذه قد ما تنجم يا حمل، ورد بالك رد بالك رد بالك متسرع ديما إن وصيوك. بعد الحمل يأتي الثور، استقرار كبير وخطوات متميزة، والحقيقة فما حصد للمجهودات. برشا تعب كان للثور، والمرة هذه عاد لازمه شوية هكا راحة ويتلهلنا بروحه ويتلهي هكا، وكانك مرأة دلل لروحك فرصة. وأكيد نجم نقول اللي بعد الحاجات المزيانة هذه الكل الفلوس زادة، فما فلوس مميزة، فما جانب مالي مزدهر، وإن شاء الله تصرفوا بالهنا يا ثورة. الجوزاء كان تعرف شكون ثور كلمه يعطيك شوي. الجوزاء اكتشاف روح جديدة، مهارات جديدة، والمطلوب منك يا جوزاء باش ما تضيعش كل حاجة مزيانة. نعرفك انت مبدع ما شاء الله عليك، لكن المطلوب الهدوء مع الاتزان. لازم تعرف انت كيفاش تسير امورك وتتعامل مع العباد وتتعامل مع كل حاجة جديدة دخلت لك لحياتك. ساعات ما نجموش نتأقلمو، والحاجة الباهية نفسدوها، والحاجة الباهية نبعدوها علينا. المطلوب منك الهدوء، وتعرف كيفاش تتصرف، وتعرف كل كلمة في بلاصتها، وكل كلمة راهيك مسؤول عليها يا جوزاء، واحنا عنا ثقة فيك. السرطان فترة مميزة وتفيق ليامات هذوما، اللي فما تصرفات لازمك تبعد عليها خاطر ما تناسبكش وما تتوالمش معاك وماهيش متاعك. مفهمتش انت اشنية الحاجات اللي ساعات تخرجها من تحت القاع تبدأ هكا متسرع ماذي بيك. نعيشوا الأوقات الكل ونعيشوا الأعمار الكل، وأكيد التصرفات اللي ما تناسبناش نبعدوا عليها. الأسد إثبات للنفس، إثبات للذات. علاقات قاعدة تتغير وتتبدل لكن للأحسن وللأفضل، والطاقة تكون دائما متجددة، وهذا راجع لك أنت لشخصك ولنفسك وروحك يا أسد. أنت اللي تحب تبدل من روحك وبش يكون النجاح بإذن الله. التخلص من الأمور اللي تسبب لك توتر يا عذراء لازمة، على خاطر جاي على مرحلة تكون مميزة برشا وفيها برشا تغييرات. كي نقولوا برشا تغييرات، برشا خدمة، برشا تفاصيل مميزة باش تعيشها. كي نتخلصوا احنا من التوتر ومن السلبيات، اكيد المرحلة متاعنا تكون ناجحة، ما نفسدوهاش في حاجات خايبة بتفاصيل كنا نجمو نبعد عليها. يا ميزان اتخاذ لي قرارات مؤجلة، وكانت عندك مدة قاعدة تأجل قرار من القرارات هذية بش يكون اتخاذ لي والقرار الحاسم زيدا، ويكون سبب في راحة أكبر بالنسبة ليك. تحس تتنفس السعادة مانيش عارفة، فما قرار مؤجل وتوا باش تاخذ القرار هذايا، وهذا يعاونك على الاستقرار ويزيد الحقيقة من راحتك ومن توازنك. تحس كانت كي الغمة على القلب، وأخيرا باش ترتاح منها وتنزاح. مستوى مهني رائع جدا، وتكون ديما تحت الطلب في كل وقت، وزادة تكون ديما متميز في كل الأوقات. تقدريش تجيك ساعات إضافية. العقرب اكتشاف الذات من جديد، يكتشف روحه من جديد. بالنسبة للعقرب اكتشاف يكون مميز جدا، قدرات جديدة تبهر وبناء علاقات قوية ومتينة. نجم نقول لك عيش الطاقة هذه وعيش المستجدات هذه وعيش كل ما هو جميل يا عقرب، خاطرك تستاهل. القوس فترة حركة، فترة تجديد، فترة اكتساب المهارات وأبواب من الفرص. برشا فرص تجيك يا قوس، والحقيقة لازمك شوية تركيز، خاطر تحسك من كثر الخدمة تقلق، من كثر الراحة تقلق، ما فهمناك شنو بالضبط انت التراجي اللي انت باش تحب تاخذه. دونك بالنسبة لنا نجم نقول لك الا الفترة هذه مزدهرة برشا، اكتشفها كما هي وعيش الإيجابية يا قوس على قد ما تنجم. الدلو فرص مهنية، مشروع جديد الحقيقة، يا فرص بالنسبة للمهنة باش تعززها، يا مشروع جديد قادم عليه وخطوات جديدة. نجم نقولك اللي التغييرات هذه باش تكون دائما إيجابية، والطموح اللي انت الحقيقة راسخ الداخل يخرج ساعات ويرقد ساعات، اما الايامات ذوما وكفايق امور واضحة امور مريقلة. ابداع كبير بالنسبة ليك يا دلو، والابداع هذا باش تستغلوا وان شاء الله زينة. كي نقولوا دلو شنو نقولوا؟ جدي عاد بعد، احنا ما قلناش الجدي، زابينا الجدي، جدي هكا هاو. دونك بالنسبة للدلو فترة مزيانة برشا وفترة حلوة برشا وفترة مميزة ليك، والحقيقة نجم نقول اللي دائما من حسن الى احسن. الحوت فترة تكون أكثر نضج، أكثر نجم نقول مميزة، مش تميز، الفترة هذه مميزة وانت باش تعيشها من خلال تصرفاتك. اسكو انت تميزها أم لا؟ نعرفوك راك مسيرة مهنية الحقيقة مشعة بالنسبة ليك، والقادم دائما أفضل. شد صحيح يا حوت، إن شاء الله ديما في مكان الباهي. صباح الفل لي على الاسكندراني، يقول برج الدلو والجدي مرجلين الزوز ما شاء الله، وسعادة للدبابي. صباح الفل يا جمرة، وتحية لفريق العمل هذا صباح، وباقة ورد للسيدة ريم المخرجة. شكرا لك سعادة وصلت، وشكرا للتمنيات الجميلة. رحمة الشاوش كتبت كومنتير في الميتيو، ميرسي يا رحمة، ميرسي بوكو، وإن شاء الله صباحك مزيان وكل عام وانت يا رحمة حيا بألف خير.

0: MFM.
1: عودة القناص يوم الخميس 6 أوت العاشرة صباحا. القناص يعود لطرح المواضيع والإشكاليات بكل شفافية على أثير أمواج إذاعة MFM. طرح، تحليل، معلومات دقيقة. القناص حاتم جلاصي يستقبل تليفوناتكم ويفتح المجال للنقاش. وصل صوتكم على 93 213 219.

0: من وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية الشؤون الثقافية بالمناسبة بلدية بحجر، وبالتعاون مع مهدر ثقافة بحجر لتوجيه الكشافة المصايف صيانة المدينة جسدية نادي الشطرنج وأكاديمية نادي الحجري. المهرجان ينطلق كالعادة دائما مع احتفال العيد الوطني للمرأة اليوم 13 أوت، وتنظيم معرض للحرفيات بفضاء المسرح الصيفي مع الساعة 7 مساء. تطبيقه ندوة علمية للسيد محمد العبيدي بفضاء بلدية بحجر. ثم العرض الموسيقي المتميز سيكون بعنوان نعمة القلب وعرض تونسي 100% لجمعية شباب الموسيقى العربية بالمنستير، وخلاله سيتم تكريم عديد الحرفيات قبل الافتتاح بمناسبة عيد المرأة، وبحضور عدد كبير من النساء كذلك من المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة وكبار السن. كذلك البرنامج يتواصل مع الأطفال يوم 15 أوت مع عرض عبودة الشو، يوم 16 أوت كريم الغربي فيزا، عرض المحفل الجربي بش يكون معنا يوم 17 أوت إن شاء الله. العرض الموسيقي المتميز والراقي فن النايل الأستاذ نبيل عبد المولى وعديد الأسماء يعني الفنانين الكبار في الموسيقى التونسية، هو عرض مدعم من وزارة الشؤون الثقافية يكون يوم 18 أوت. العرض الحدث الثنائي في بحجر الوزية غرسة يوم 19 أوت إن شاء الله، وعرض كذلك مدعم من وزارة الشؤون الثقافية. 20 أوت مع الشباب ومع عرض الراب سيلم هف. 20 أوت نعود للأطفال وعرض موس بارتي مع عمو أحمد. مسرحية ولد الطلياني كذلك باش تكون يوم 23 أوت إن شاء الله، مع الدورات الفكرية والرياضية، دورة في كرة قدم أيامات 14 أوت و15 أوت، دورة المرحوم محمد صالح صياح للأطفال في كرة قدم بالتعاون مع نادي الأهلي الحجري، ودورة في الشطرنج دورة جهوية في الشطرنج بشراكة مع نادي الشطرنج باش تكون يوم 18 أوت بدار الثقافة، والاختتام يوم 24 أوت كالعادة بحفل تكريم الناجحين بمختلف المناظرات ويوم العلم وتكريم الجمعيات. هذا البرنامج من 13 ل 24. سعر التذاكر يعني كالعادة هو سعر مناسب لجماهيرنا الأعزاء.
1: حسيته رمزي برشا بصراحة.
0: أكيد جدا، هو المهرجان يشجع الحقيقة، ما عندوش تابع تجاري بطبيعة الحال، هو ثقافي، وهذا هو الهدف يعني، مش لازم انه ندخله الحقيقة يعني برشا فلوس للمهرجان، يلزمنا العباد باش يكونوا نحضروا حدانا ان شاء الله حسب المقدره الشرائيه نتاعهم.
1: الاسعار التذاكر
0: اسعار التذاكر من 5 حتى 20، وسعر الاشتراك هو اهم حاجه، الاشتراك لكل العروض 60 دينار فقط. يعني 60 دينار يمكن انك تحضر
1: تدخل
0: كل العروض مع المصر مسرحيات زياد غرطة غير ذلك. نشكر كل المساهمين والداعمين لهذا المهرجان، واللي آمنوا بثقافة ويآمنوا بنجاح كل تظاهرة ثقافية بمدينة بحجر أو بجهة المنستير. مرحبا بكل العائلات الحقيقة بالمسرح الصيفي الجميل، مسرح صيفي بحجر وسط المدينة، يجيونا من كل مكان الحقيقة. نقاط بيع التذاكر بالمسرح الصيفي بمكتب رفقي بمحجر، مغازة البركة بحجر، دركستور مرزوق لمطة، ورود حمدي بصيادة، ومكتبة مريم بقصر هلال. الانطلاق كما قلنا اليوم إن شاء الله 13 أوت والاختتام 24 أوت إن شاء الله.
1: إن شاء الله، شكرا لك سي محمد، وإن شاء الله موافقين، ويعطيكم الصحة على البرمجة المزيانة. شكرا لك.
0: شكرا،
1: الى اللقاء. كان معنا مدير مهرجان ابن سعيد الحجري. اكيد المسرح الصيفي ببحجر باش يضم ثله مميزه من الفنانين والفنانات، واكيد عروض جميله من 13 الى 24 اوت 2026.

0: جانيك من جديد أعزائي المستمعين، بعد الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي تسبب وتأثر مباشرة على قطاع الدواجن وشهد الانتاج مستوى تراجع، شهد خسائر كبيرة قطاع الدواجن بصفة عامة، شهد مرحلة مهشي باهية. اليوم قطاع الدواجن هل هو مهدد؟ هل اليوم الأمور رجعت كما كانت؟ أكثر تفاصيل مع رئيس النقابة الجهوية للفلاحين بولاية المهدية سي محمد علي حلواس. ألو صباح الأنوار سي محمد علي.
1: صباح الخيرات، تحية من نقابة مؤسسة الفلاحين بولاية المهدية لإذاعة أنا فهم.
0: شكرا ليك سي محمد علي، شكرا جزيلا على قبول الدعوة، يعطيك الصحة. واليوم احنا ماذا بينا نزيد نعرف أكثر تفاصيل على قطاع الدواجن بعد الموجة الكبيرة، بعد الانقطاع للتيار الكهربائي. القطاع هذايا شهد يعني شوية تزعزع كما نقولش، برشا خسائر على حسب المعطيات اللي عنا. شنو صحيح من الغلط
1: بالنسبة لقطاع الدواجن؟ بالنسبة لصيف السنة هو ظرف استثنائي، صيف استثنائي في خصوص معدل درجة الحرارة اللي معناتها مقارنة بسنة فارطة زاد أكثر من 5 أو 6 درجات، أثر ذلك بصفة سلبية على قطاع الدواجن في كل مراكز الإنتاج تقريبا، خسائر بعشرات المليارات في كل مركز الانتاج تقريبا، خصوصا وانه دائما ارتفاع درجه الحراره مع انقطاع متكرر للكهرباء
0: للتيار الكهربائي
1: اثر سلبا على نفوق الطيور بالنسبه لدجاج الحم او بالنسبه لدجاج بيض السلاك. طبيعي جدا بعد شهر جويليا ومع تزامن ذلك مع زيارة موسم السياحي ومع انه العرض نقص من جراء نفوق الطيور، طبيعي جدا انه اختلال العرض الطلب يؤدي مباشرة الى ارتفاع الاسعار. ارتفاع الاسعار هذه بالنسبة لبيض الاستهلاك عاد بيض الاستهلاك الى المستوى الطبيعي في حدود 350 مليم عند الاستهلاك بالنسبة لتجار التفصيل. وبالنسبة لدجاج الحم، دجاج الباك نقول دجاج الطبخ عاد في مستوى الطبيعي 8500، لكن بالنسبة لدجاج الحي ارتفع بنسبة كبيرة. بالنسبة للظرفية هذه هي راهي ظرفية مؤقتة، انك تلقى منطمنكم انه خلال الاسابيع القادمة حبيش القطاع توازن بين العرض والطلب، وطبيعي جدا انه الاسعار حتنخفض،
0: يعني ترجع الى المستوى العادي اللي احنا استنسنا به
1: ان شاء الله في شهر سبتمبر، ترجع الى ما ان شاء الله نقول احنا درجة حرارة حافظ على حجم الطبيعي بالنسبة للتو وبالنسبة للانتاج نطمن المواطن التونسي انه خلال اسابيع القادمة حبيش التوازن بين العرض والطلب. طبيعي جدا انه التوازن بين العرض والطلب الأسعار
0: حتعود
1: إلى حجمها الطبيعي.
0: ولا عشنا ظروف استثنائية، دونك نعديو الظروف الاستثنائية هذه، وأكيد من بعد تجي مرحلة الاستقرار بالنسبة للعرض والطلب وكذلك الأسعار
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. وبالنسبة للبيض،
1: بالنسبة للبيض شوف المربي بيض الاستهلاك الشهر جويليا وشهر جوان تكبت خسائر كبيرة، وخصوصا انه يبيع اقل بكثير من الكلفة الحقيقية عند الانتاج. طبيعي جدا انه الاسعار عادت الى حجم الطبيعي، يقول لك 350 مليم عند تجار التفصيل اللي هي اسعار قصوى بالنسبة لمقرر وزارة التجارة اللي كان 14% الحار بايز. طبيعي جدا مع اسعار مايش غريب علينا. وحتى تقعد تشهد استقرار بالنسبة لبيض الاستهلاك، حبيش استقرار بالأسعار حتى داخل العام، ومعناتها ما مش حبيش يشهد ارتفاع أكثر من كده معناتها.
0: الحمد لله يعني الامور ترجع واحده واحده بشويه، قاعدين نتعالجوا في الامور هذيه. كرئيس نقابه جهويه اليوم سي محمد علي، شنو الحلول اللي اتخذتوها والاجراءات اللي اتخذتوها باش تكون الامور ترجع بصفه سريعه ونسق سريع يعني للطبيعي؟ كوا
1: شوف احنا بس القطاع دواجن عمر هذا القطاع اكثر من صفر،
0: اي
1: وطبيعي جدا انه المكاسب حقق لها قطاع الدواجن اللي هي حصص الامهات هي اللي تسكر الفجوات بالنسبه لمنظومه الانتاج معناتها بمعنى اكثر بمعنى ادق انه احنا القطاع هذايا مبني على كوتا. الكوتا هذه نجموا نتحكموا فيها احنا كلجنه فنيه استشاريه اللي هي لجنه محزنه صلب وزاره الزراعه، تحاول بقدر الامكان ان هي تحاول تسد الفجوات وتخلي فما توازن بين العرض والطلب.
0: واضح. شكرا لك سي محمد علي على كل هذه المعلومات، خاصة احنا اليوم قطاع الدواجن مهم جدا. بعد المواطن العادي الحقيقة ما ينجمش يقبل على اللحوم الحمراء، اليوم القطاع هذايا بخاتيك ما هو استهلاك للتونسي بصفة كبيرة يعني
1: بالنسبة لزيج الحم وبيب وكذلك طبيعي جدا على أسعار اللحوم الحمراء وبوضع التونسي خفض وبوضع غير قاجع على استيراع معناتها اللحوم الحمراء.
0: أيه.
1: وبالنسبة لي هو معناتها القطب الرسمية بالنسبة للمواطن التونسي هو اللحوم البيضاء.
0: فأنا
1: خايف جدا إنه الأسعار تكون معقلة لها، طبيعي جدا إنه الموائد بزيادة كذلك بصرف زيادة كذلك إنه الفلاح يحقق هامش ربح فوق الصفحة الحقيقية على الإنتاج حتى يحدث توازن، لأن الفلاح التونسي عندما يتكبد خسائر وما يلقاش لي بون كونت بتاعه يتوقف على الانتاج.
0: صحيح.
1: راح نحاولوا قدر الامكان انه الفلاح التونسي يكون عنده هامش ربح فوق القدره الحقيقيه على الانتاج.
0: صحيح.
1: حتى يواصل الانتاج.
0: يعطيك الصحة، مشكور جدا سي محمد علي على المداخلة والمعلومات هذه المهمة، وخاصة ان اليوم نرجعوا الطمأنة للمواطنين اللي يسمعوا فينا. شكرا لك سي محمد علي، الى اللقاء. انقطع. سي محمد علي حلواس كان معنا رئيس النقابة الجهوية للفلاحين بولاية المهدية. اللخص اللي بإذن الله في خضم أسابيع القدام مع غضون شهر سبتمبر دونك قطاع الدواجن باش يشهد الاستقرار في الأسعار في الانتاج في كل شيء بعد الخسائر اللي كان أعلن عليها سي محمد علي عشرات المليارات، وكانت هذه بفعل الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي. لا بدنا نروح.

لكم شيء مفيد؟ لا وبدنا نهدى شوي على بعض نروح. انا مش عم جرب اطلع انا اسلم فوق. لا لا لا بدنا

انسي انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكري اني في بالي ولا في خيالي.

كي يبدا العيد عيدين اكيد المناسبات تكون مزيانه ومميزه بمناسبه عيد ميلادها. ايمان بالحاج رئيسه الجمعيه الدوليه لسفراء الابداع والاصاله والفنون والسياحه وزميله سعاده للدبابي اللي يتمنى لها كل الامنيات الجميله واللي يهدي لها احلى ديديكاس واللي يعتبرها كذلك زميله الكفاح والنشاط الثقافي والجمعياتي والاعلامي. يقول لها ان شاء الله كل عام وانت حيا بألف خير يا إيمان، وإن شاء الله ديما سعيدة ديما مميزة ديما متألقة. كذلك عيد ميلاد الجميلة فات نواجة، عيد ميلاد سعيد وربي يعطيك ما تتمنى، إن شاء الله عام جديد كله مليان فرحة وراحة بال، إن شاء الله يا ربي تحقق فيه اللي تتمناه الكل وربي يفرحك ببنياتك وربي يعطيك ما تتمنى. أجمل الأمنيات يا فاتن، وإن شاء الله ديما ناجحة ومتميزة. مازلنا في الأمنيات الجميلة، نور الهدى سيسي بوهريدة أمها فوزية وخوها علي يهديولها أجمل الأمنيات كذلك بعيد ميلادها، ونقولولها ربي ينور دربك وربي يعطيك ما تتمنى وربي إن شاء الله يرزقك أكيد من أجمل ما أنت تتمنى، وإن شاء الله ربي ينجحك ويراوك أحلى مهندسة في الدنيا.

0: مواصلين معاكم أعزائي المستمعين. 13 أوت 2026، عن نهار مميز للمرأة التونسية اللي نعزوها ونحبوها ونقولوا لها انت يلي تسمع فينا، انت المرأة ولا اللي تنسى، انت الطفلة والبنية، انت الأخت، انت الدنيا كلها، انت اللي تعاني وتضحك وتنسى وتدفن. تعجبني برشا، تعجبني خاطرك قوية، تعجبني خاطرك ما تستسلمش، لا يكسرك لا ريح ولا خريف، ديما منورة، ديما كربيع، ثابتة كالشجرة، قلبك خرافة يا للة تنسى، قلبك مليان حب وحنان، قلبك شو نقولك كبير، كتاب ربي خلقه سبحانه أبدع في غلافه، انت حروف جميلة مرسومة في كل تركينة، انت وردة في كل جنينة، كي نقول امرأة نقول سبحانه معظم شانه، كي علاك وقواك وخلاك للة تنسى، وعلى خاطرك انت للا تنسى اليوم هنا شتمن جت بحذينا وتحب تدلل للا تنسى. صباح الانوار يا هالهولة يا مزيانة، وان شاء الله كل عام
1: البداية والكلام اللي
0: يعيشك.
1: صباح النور، صباح الفل ليك وكامل المستمعين، صباح النور يا ريم، كل عام
2: الف صباح،
0: كل عام وانت حية بخير
1: عايشك
0: يا للا تنسى،
1: وانتم حيين بألف خير. كل عام والمرأة التونسية حرة مزيانة مبدعة للا تنسى.
0: وي محلاها المرأة كي تبدأ هكا تصول وتجول بكلمتها وبقدرها، وراهي فاعلة، راهي كي تحط البصمة تحطها، وانت أكثر مثال اليوم. هنا بمناسبة عيد المرأة قلت نجي منجيش فارغة، نحب ندلل المرأة، نحب ندلل المرأة اللي في الدار، ونحب ندلل المرأة اللي في المعمل، ونحب ندلل المرأة اللي تخرج في الشارع وتقضي وتعملهم الكل، ونحب ندلل المرأة اللي تخدم وناس يروحها زادة، ونحب ندلل المرأة بأحلى حاجة في الدنيا. متعودين بالكادوات، أما اليوم باش تدللنا ثلاثة نساء، اليوم ثلاثة نساء نجموا يربحوا
1: معنا، باش يربحوا معنا كادو بقيمة 50 دينار من بارادايس، وكادو بسيط جدا، أما لوجيست كي كونت.
0: البساطة راهي ساعات تكون لمسة بسيطة وتعطيك أثر مميز، وهذا اللي يمشي يقصد بارا فارماسي بارادايز راهو العنوان المناسب لكل امرأة بالحق، راهو خاطر الفلوس ما هي إلا فلوس، ما هيش قيمة كيمة القيمة اللي باش تستعملها والحاجة اللي باش تدلل بها روحك. اليوم المشاركة تكون بسيطة جدا كالعادة، ديما أنت ما تصعبش علينا الأمور، لا تعطينا تشنشينا لا سوئي،
1: لا لا لا لا لا، يجوست يتبعونا ساعة يسمعوا نصائح متاعنا، يبرتجيوا اللايف هذا مع أصحابهم، واللي بش يكون اللي بش يكونوا ثلاثة سعيدين الحظ مرحبا بيهم في البارا، بش ياخدوا حاجة بقيمة 50 دينار اللي هم يحبوها ويختاروها.
0: يعطيك الصحة. يعني اليوم شروط المسابقة تكون سهلة برشا بالنسبة لي، اليوم تدخلوا على باج بارا فارماسي بارادايز، تعملوا فولو، اكيد تبارتاجيو اللايف هذايا وتعملونا هكا تاج بارا فارماسي بارادايز، ما فيها باس تتاجيو المرأة اللي تحبوها والمرأة اللي تحبوها تكون موجودة معاكم، عالصاحبة، امك، اختك، صاحبتك، اللي انت تتمنى تاجيه زادا كيف كيف، وان شاء الله يا ربي مربوحة ليكم 50 دينار لكل امرأة تدلل بها روحك من اهداء بارا فارماسي بارادايز. هل هولا شاركنا وربحنا وناخذوا البرودويات؟ في بالك اللي فما برشا نساء في خضم هالجري وفي خضم هالضغوط اللي نعيشوا فيها، راهي المراد من الصباح للتياح، كسوا في الدار ما تخدمش، ام المراد اللي تخدم سي كيف كيف راهم تاعبين الزوز، ينساو رواحهم، ينساو الاعتناء برواحهم، ما يتفكروا رواحهم كان من العيد العيد ساعات كان مش من مناسبة لمناسبة،
1: مش نفكرهم انه ديما يعتنيوا برواحهم وما ينسوش رواحهم، واللي الجمال الخارجي مهم كيما الجمال الداخلي، واللي ما لازمش نخليه ضغوطات الحياة والجري والمسؤوليات نسينا ان نتلهو برواحنا.
0: دونك اليوم كيفاش تنصح انت المرأة باش تتلهي برواحها؟ شنو النصايح تنجم تعطيها للمرأة؟ شو تعمل المرأة باش تتلهي بروحها؟ تقول لك شنو باش نعمل؟ سؤال يصعب تفسيره هو الحقيقة.
1: حاجات بسيطة. حاجات بسيطة وراه ساعات وانت بار اكزومبل ساعات مثلا امرأة حتى تصبغ شعرها مثلا اكهو نفسيتها تتبدل. راه انسان احنا ما تتصورش قديش الاعتناء برواحنا بالجمال جدي بيان معناتها الخارجي انك تتلهى بشعرك ولا بوجهك قديش يعطي هكا نفسية اخرى وقديش يبدل المود الكل وكل امرأة تستحق انها تتلهى بروحها وتوى مع معناتها في خضم هذا الكل اللي قاعدين نراو فيه على لي ريزو سوسيو معناتها التأثير متاع العباد متاع انه العباد ولات فيها حاجة صعيبة يحلوا مثلا لي ريزو سوسيو تلقاها واحدة حالة الكاميرا وحاطة بريكزومبل 1000 برودوي تستعمل فيه يوليو يراوه حاجة كبيرة يقول لك معناتها برشا فلوس مش تتكلف لي الحكاية أن يقول لهم ما تتبعوش راهو ديك تصويرة مزيانة قاعدين يوريو
0: فيها يروجوا فيها
1: يعطيك الصحة يروجوا فيها
0: وراهم يخلصوا
1: صحيت
0: مش كل حاجة دراهم صحيحة
1: تجم بإمكانيات بسيطة بحاجات هكا حتى وحدك أنت معناتها في الدار تتبعهم باش تكون ديما في منظر أنيق وجميل ومزيان بالحق معناتها ما نجريوش وراء اللي قاعدين نشوفوا فيه وراك أنت محلاك كيف ما أنت بطبعك معناتها ساعات راهم فما نشوف يعني فما عباد توصل تمرض ولا تدبر على خاطر بار اكزومبل اللي يريد كتروا في وجهها ولا تصبغات زادوا برشا
0: تفيق مخر
1: أبار أنه تفيق مخر هما ريانكو خاطر يبدأوا يراو في التصويرة اللي قاعدين يراو فيها متأثرين بها معناتها تحب تكون كيكة وخاصة وقتاش تتعب هي نفسيتها وقت اللي تكون هي تحب تكون كيكة وما تقدرش مش تكون كيكة
0: ولا وإلا العكس في خضم هالمشاكل والجري والجري تقول لك هي شنو ما عنديش وقت
1: خليني أي فوالا ما عنديش
0: هلا يبداو ما عندهمش وقت باش يخزروا للمراية ما يقعدش قدام المراية فوالا فوالا أي يستعمل استعمل نعرفها سمعت بها الحكاية اي تشري وما تستعملش
1: دونك لا والله فما حاجات معناتها هكا بسيطة يخليه البشرة متاعنا جميلة ومنورة وهو النور يبدأ من الداخل ويظهر على وجوهنا اني ديما نقول لهم ما تصعبوش الحكاية على رواحكم اتبعوا معناتها نصائح هكا بسيطة ودي بغدوي بسيطين على الاخر تنجموا تاخدوهم يخليكم ديما محلاكم وراهو صدقني الاعتناء هكا معناتها انك تتلهى
0: بروحك
1: يزيد من ثقتك ويزيد من انوثتك
0: يجدد لك نفسيتك
1: ربي ما ننساوش احنا في صحيح الف تحية لكل امرأة خاطر المرأة تخدم البرة وتخدم في الدار وتربي الصغار وتقري وتنصح وتجري وتتبع فراس صغارها فماشي حاجة هكا ولا هكا وفي هذا الكل ساعات تنسى روحها وساعات تفيق مخر وهذا الكل يأثر على نفسيتها
0: صحيح
1: ممكن نحاولوا نوازنوا نحاولوا نعطيه كل شيء شوية شوية شوية هذيك علاش احنا هكا فما نهارات ان نكرموا فيهم المرأة ونقولوا لها يعطيك الصحة رك كما انت صباح قلت رك امرأة بألف راجل
0: ألف راجل
1: صحيح ما ألف تحية لكل نساء التونسيات وديما لازمنا نتلهاو بروحنا وكما نتلهاو من الداخل نتلهاو من برا وكما نتلهاو بصغارنا زادا ما ننساوش رواحنا في خضم الحياة هذه الكل
0: يعطيك الصحة نحب نرجع لنقطة مهمة فما نساء راني مانيش نعطي فيكم في ليزوند نيجاتيف رانا نعطيو فيكم في ليزوند بوزيتيف نحفزو فيكم باش تتلهاو كل يوم برواحكم راهو النهار اللي يتعدى ما عادش يتعوض راهو الدقيقة اللي مشيت ما عادش ترجع والساعة اللي انت عشتها ما عادش باش تعاود تعيشها فما نساء راهم لهين يجريو يعطيو ويضحيو وينساو رواحهم المرأة اليوم تنسى باش توقف قدام المرايه راهي تجري من الصباح للطياح عايشين صحيح ضغوطات عايشين برشا حاجات صعيبه الحقيقه الكلنا عايشينها لكن لازمنا نعيشوا ولازمنا نتذكروا رواحنا ولازمنا نوقفوا قدام المرايه ولازمنا نحكيوا مع رواحنا شو محليني وتفيق ميسالش بك اللي يريد وقت تجاعيد ميسالش
1: يعني ديما تعرفش نقول لهم اقبلوا رواحكم في الليتاء اللي انتم توا ديجا فيه مهما كنت واسعى انك تصلح على خاطر لو كان باش تقف عند البروبليم اللي انت ديجا فيه وتمرض عليه راك ما تنجمش تقدم
0: تعرف ساعات الحكايه تهزنا لحكايات اخرى ساعات تسمع عباد تقول اني وقتاش كبرت، وقتاش بداولي تجاعيد، وقتاش وليت في العمر هذايا، وقتاش الشي بطلع، راك انت ما تحسش بروحك تجري تجري تجري تجري. فيق فيق على روحك وفيق واعمل كل اللي يلزمك تعمله في الدنيا هذه. راك مراه، راك انثى، انت موجوده باش تكون جميله وتعطيك الاشعاع. كيفاش باش نوليه لا تنسى؟ اكيد باش نوليه بالحاجه هذه. ويظهر لي احسن احسن احسن ادريس نمشيو للبارا فارماسي باراديس.
1: والله صدقني اني ساعات كليوناتي ندخل معاهم في حوار، معناتها حتى يعني من جوست معناتها على فاست انهم ياخذوا حاجه لوجوههم، خاطر ساعات اني نبدا نفهم. مثلا انت بتقول لي راني استعملت واستعملت واستعملت، فيش مع قلها المشكل الداخل راه هو، معناتها ساعات نتبربشوا بعضنا شويه، تقول لي راني كذا راهو كذا راهو كذا، وهو معناتها راهو ساعات الواحد لازم يكون مرتاح من الداخل باش الراحه هذيك تخرج من برا. اما هاني قلت لك معناتها بحاجات بسيطه نجمو
0: بسيطه برشا
1: حلينا الحياه راه كل يوم فما مشاكل، كل يوم فما زايد راهو، معناتها
0: نقاوموا
1: صحيت
0: نقوي ورويحنا.
1: وراهو اني ديما نقول اللي النجاح بدايته فشل، وديما راهو صدقني اني ديما نقول الدروج اللي نطلع عليه هي الوجيعة اللي مثلا نعيشوها، المشاكل اللي نتعرضوا لها كي تصير. اي اما دخلنا في برشا مواضيع
0: مثال اليوم مسموح
1: في معناتها نحكيو هكا دو فاسون جينيرال في كل شيء. ابنيوا هكا من وجيعتكم ولا من المشاكل اللي نتعرضوا لها كل يوم نجاحات اخرى، ديما نقدموا، ديما نكونوا خير، ديما نكونوا احسن من اللي احسن من اليوم. وديما احسن منافس راهو للانسان شكون يا قمره؟
0: شكون
1: هو؟ نفسه
0: هو بيدو.
1: ما تخليش ما تخليش
0: تطلع
1: اللي دايرين يكونوا ريفيرنس، معناتها
0: شبيه
1: بفلانه هكاك، ما تدخلش في مقارنات. خليك ديما انت كل يوم مع روحك اسعى انك تكون احسن من التصويره نتاع اليوم، غدوه باش نكون خير من اليوم. وراهو التاثير الداخلي كما قلت لك راهو عنده تاثير خارجي. خليك انت كيف ما انت،
0: محلاك كيما انت.
1: صحيح اني هذه العباره
0: ما فماش مراه ماهيش مزيانه وما فماش مراه ماهيش انيقه، كلكم جمال وانوثه. وي المراه تخلقت للجمال وتخلقت للانوثه، وهي عنوان الجمال وعنوان الانوثه. برشا تفاصيل في الباج متاعنا في روبريكنا، برشا كلام مميز مزيان محلاه محلاكم باش نسميكم اسم اسم. ديزولي خاطر برشا تفاعلات مش باش نقراهم الكل، لكن باش نسميكم بن ابراهيم النجيبه اللي زاده كيف كيف تقول ان شاء الله ديما الانسان مزيانين، ويتاقيو زاده احسن احسن معناها مراه او اعز مراه لقلوبهم يعني. اوتو ايكول الفتح كذلك تطلع لنا حنان الركازه. حنان الركاز صباحا مثالش في عيد المراه برا صحه وفرحه وبحضور هيلا صحه وفرحه. ايناس لشتر كذلك تصبح علينا وتبعث لنا برشا ورود ان شاء الله ديما انتوما منورين الدنيا. ابتسام بن حمده سحر الحلاوي ليلى جرمه حنان حنان راضيه وكذلك الشابي نجيبه. ان شاء الله كل مره تونسية حية بألف خير. سحر الحلاوي أحلام قويدر تطلع علينا كذلك. سلوى العجمي زينب بن عرفة إن شاء الله ديما منورين، وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. في نهاية اللقاء شنو تقول للمرأة؟
1: في نهاية اللقاء الساعة نحب نقدم تحية كبيرة. أنت صباح قلت كل حد عنده أحسن مرأة في حياته، نحب نقدم تحية كبيرة لما لأمي
0: ربي فضل هالك.
1: نقولها لك أنت أحسن مرأة في الدنيا، وراني ياسر فخورة بيك، فخورة بالتعب اللي تعبته علينا. ونحب نقولها اللي أني اليوم هالة التصويرة اللي أني فيها ووصلت لكل بفضل محبتك وفضل حبي ليك، وراه الصبر متاعك هو اللي خليني نكبر وننجح ونوصل. واني ديما نقولها ما راني اني حتى شيء، معناتها راني اني بيك انتي، لا هي نكبر ولا هي ننجح وراني كل حاجة وصلت لها في حياتي بدعواتك أنت وبصبرك أنت. وما رهي أنت صباح قدمت تحية كبيرة للفلاحين، ما رهي فلاحة ومناضلة،
0: ربي فضل لك،
1: عندها صبر الدنيا في قلبها
0: ما شاء الله.
1: دي ما نقول بالحق، معناتها نحب نقولها راني نحبك برشا
0: ما شاء الله،
1: وراني أي نجحت بمحبتك وبيك، وراو كلام الدنيا الكل ما يوصفك شراك أحلى وأغلى مرا في الدنيا، وبالحق معناتها نحب نحييها من كل قلبي ونحيي صبرها، نحيي بالحق ربي فضلها ربي خليها، وان شاء الله يا ربي هكا ان شاء الله يا ربي نجم نفرحها ونجم نعطيها قد ما هي عطاتنا.
0: محليك يا هيلة، اشراقة وجهك واشراقة عينيك والدمعة اللي باش تخرج وكزين الكل اكيد يعبر الا على ام مميزة وام كافحة وام صبورة وام تستاهل كل بالحق ديديكاسات ما عزش من الام باش نهديولها في عيد الام في عيد المرأة.
1: اسمحت لي اني موصل كلام هذايا لما ان شاء الله هي قاعدة تسمع فيها ونقولها ربي فضلك وربي خليك.

0: روبريك هذية تبارتاجيوها تاجيو برا فارماسي بارادايز التاجيو السيزدة اللي انتم اتحبوهم تدخلوا في القرعة مباشرة ثلاثة فائزات.
1: لا مش خليك ثلاثة فائزات
0: علاش؟
1: على خاطر اني حطيت دي في قلت زعما فما
0: ايه
1: شيكت الكومنتير
0: كتب رجل كومنت
1: يدخل
0: بقرعة ثلاثة فائزين حتى الرجل ايه يهدي لأمه يهدي المرته يهدي لأخته يهدي الكل خطيبته ما تعرفش على اكيد يدخل في القرعة لطفي.
2: بالمناسبة زاد اليوم في بارادايس برا فارماسي نهار كامل دي برومو اكسيبسيونيل مرحبا بيهم اللي يحب يود واللي يحب
0: جد قلت لك علاش مش الجماعة الكل رشيدة الشابي زادة تدخل على الخط صباح الأنوار شكرا لكم الناس الكل أكيد بالنسبة لينا ثلاثة باش يكونوا فايزين 50 دينار من إهداء برا فارماسي بارادايس لهلا شاتمان ثلاثة باش يكونوا فايزين في الروبريك هذية بارتاجيو لو ماكسيموم اكتبوا لي كومنتير وتدخلوا الكل في القرعة واليوم في برا فارماسي بارادايس يوم استثنائي اللي شاهي برودوي يمشي لهلا شاتمان اليوم عملت لكم بروموسيون على مدى اليوم إن شاء الله كل عام وانت حية بألف خير رمرومة كل عام وانت حية بألف خير يا ربي نساء تونس الكل يكونوا ديما بألف خير نسكروا لا ما نخرجوش فاصل موسيقي نذكركم اللي بعد شوية يدخل القناص أكيد مع ضيوفه بعد شوية مش كلت التاكسيات إلا وجات لكل أصحاب المهن لكل المواطنين 93 213 219 بعد شوية

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: لازم تاخذ طياره ما تخليهاش تفوتك. صنايعيه عندك خبره في مجال الخياطه، تلوج على خدمه فيها استقرار وقدر ومسوار. شركه تعليل إمام للخياطه والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبره على الات الخياطه والتطريز. الشهريه محترمه وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. اذا عندك تجربه تعبك ما يضيعش، نضمن لك معادله الاقدميه، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبه للتغطيه الاجتماعيه وكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفلين 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة.
2: كل عام المعهد يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أود. تلقاو كل ما تشتريه ويزهل خاطر بأسوان معال العهد. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أود من نص نهار إلى 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.
3: Sur votre radio, MFM.
4: MFM,
5: existe.

0: صباح الأنوار، رجعنا لكم من جديد. 10:03 القناص، موعد يتجدد كل نهار خميس من 10 إلى إن شاء الله نص نهار على أمواج إذاعة أم أف أم. اليوم عنا حلقة سبيسيال خاصة بالتاكسيات باللواجات، واليوم زادا عنا ضيوف خاصين باش نرحبوا بهم إن شاء الله ويكونوا معنا في حلقة القناص. ضيوف الحلقة باش نبدأ بسينجيب بن عايشة، نائب رئيس اتحاد الصناعة والتجارة بالمهدية. صباح الأنوار سينجيب.
1: شكرا لك إذاعة أم أف أم على إتاحة هذه الفرصة، وإن شاء الله نفسروا للخيان ونجاوبوا على الاستفسارات نتاع قطاع النقل بولاية المهدية. وشكرا.
0: يعطيك الصحة سي نجيب، نورتنا. خاصة فما برشا تساؤلات وبرشا مشاكل وبرشا حويجات يلزمها تتفسر. أكيد سي نجيب ماكش وحدك اليوم، معنا سي رضا القديري كاتب عام النقابة الأساسية للتاكسي الفردي بالمهدية. نورتنا سي رضا، صباح الأنوار.
2: مرحبا وبركة ونشكركم مرة أخرى.
0: يعيشك، مرحبا بك سي رضا. اكيد مواصلين معاكم ومعانا القناص. للاتصال وباش تشاركوا في حلقتنا اكيد ونتصلوا بكم على 93 213 219، وتشاركونا في حلقه القناص وصباح الانوار للقناص حاتم جلاص.
2: صباح النور، فرحان باصدقائي برشا، ولأول مرة تسمى، مش أول مرة، معناها من القلائل، من الفرص القليلة برشا اللي تلقى اللوتيكا اللوجي تي تي والسلطة متفاهمين. معناها تفاهموا في الأكثر النقاط وخرجوا بنتائج إن شاء الله ترضي الجميع. وكهو هذا أول شيء. ثاني شيء، بل كل شيء، نحب نوصل مساج للأهالي اللي وعدوهم بعد الوقف الاحتجاجية باش يوليوا يوصلوا لهم الماء برج الراس تحديدا، معناها على خاطر شفتوا انتم الوقف الاحتجاجية كل شيء، قالوا لهم كل يوم من الأربعة للثمانية متاع الصباح يوصلكم الماء. ما راعنا إلا اليوم ما صار حتى شيء، معناها فما السهريج اللي هو معناها خزان تبرع به، معناها مروان فقي أحمد رئيس المكارم تو، ما بيظهر لي حلات لهم السلطة ماشي في بالهم، معناها السهريج هذاك باش يكفي. راهو مش معقول ومش مقبول، فما رجال كبار، فما ناس مرضى، وفما قلت يلزم الصورة تهبط وتشوفهم دار دار وتحكي معاهم. راهو احنا بالعكس رانا ديما نهديو ديما نهديو وديما نهديو، اما الناس راهو فاضل كاس. او انا نقولها ديما ديما ننبه ديما ننبه، نقول راهو فما ناس ما عادش تتحمل، راهو هذا ماء زيد عليه زيادة، الماء المعدني مقطوع مقطوع، وكيفاش مقطوع تنحكيه بعد. احنا توا عنا الموضوع الاساسي اليوم، معناها باش نحكيو على التاكسيات والفردي الجماعي والواجهات والقرارات الجديده هذه. لا فما شكون فرحوا بها، وفما شكون لا بيان سور باش تلقى ديما ضد وديما معاه. وبعد زاد التليفون راهو محلول للمواضيع الكل، نجمو نحكيو في الماء، نجمو نحكيو في المشاكل الكل، ان شاء الله ما تكونش مشاكل، ان شاء الله ديما نلقاو حلول. واحنا رانا همزه تواصل ما بين المواطن والسلطات خاصه. مرحبا بكم، نورتوني. أول حاجة سي رضا القديري، متفاهمين عنا برشا باش تجي بحدايا، ما اللي قلت لي وقت القرار وقرار وقرار
3: مقرب.
2: هو تفعل تو، معناها
3: رسمي
2: رسمي
3: رسمي
2: باهي القرار تتحكيوا عليه انتم بيان سور.
3: فما بعض الإجراءات،
2: فما زادة، فما الحقيقة فما برشا ناس، برشا مش برشا، معناها فما آني ركبت مع دي تاكسيست وقال لك هذوما قرارات اعتباطيه وباش يضرونا وما عادش باش نجمو نخلصو كمبيالتنا. الحقيقه معناها وراهو برشا على المهديه، ووليتو توا معناها تاكسي من قصور الساب باش يجي المهديه، ومن المهديه يمشي للرجيج. فما المواطن يبدا فرحان، فما دي تاكسيست ركبت معاهم زاد قال لك خارق العاد يساعدني، وفما قال لك لا هذا زاد راهو جدال تنحكيو فيه. مرحبا بكم، باش خليكم الكلمه على الاقل، خلي ساعه المواطن ساعه، خلي يفهم الموضوع شنو وشو القرارات الجديدة هذه. معناها من 2012 تقريبا مسكر الدوسي هذا، معناها تحسبوا اني تعرفوني، معناها كي يلزمني ماناش في خصام. احنا راهو حتى كي نخرج ولا حتى ساعات بحدة هكا ولا نقول وينه مثلا المسؤول الفلاني ولا وينه كذا، راهو دورنا الاعلامي، رانا ما عندناش مشكل. تو مثلا الموضوع هذا يتحل وموضوع في باش ينفع جهه المهديه ككل، يا أخوي أنا نقول بارك الله فيهم ويعطيهم الصحة. معنى السلطة لا تجاوبت ولا خدمت وتعب برشا الدوسي هذايا راه، ويليه الدوسي نتاع الطبخ زاد كيف كيف نتاع الدخان، معناها راهو يشوفوهم رخصة رخصة وجلسات في جرة الجلسات. نصوركم انتوما ماراثون نتاع جلسات. الكلمة ليكم خويا،
4: تحب تجاوبني على السؤال هذاك ولا بعد كيما تحب؟
3: بدا في بدا نحب نعزيو اتحاد الشغل
2: ايوا
3: وقطاع النقل بر وبحر وجو في المغفور للكاتب العام جامع العام من النقل المرحوم شمس الدين الخليفي
2: الله يرحمه ينعم
3: الله يرحمه ونعزيه عائلته. في مخص سؤال
2: ديما قرب لك الميكرو
3: خلينا نتفقوا على حاجه استاذ حلين الولايه
2: القرارات القرار شنو هو القرار شنو هو فسر للعباد
3: أبار فسروا بعتلي تو خلينا على اللي معاه ولا ضد
2: اي فما فما فما شكون قال لك اخويا جيتوا بالبسطون
3: فما اللي قالوا لك معنا هو قبل كل شيء في صالح المواطن ولا خليك من التاكسيسي انت كحتى مجلس ترى في صالح المواطن ولا
2: في صالح المواطن كي نشوف انا تو ما شفتش يعني التو المواطن يتشكى وانا تنحلوا اللونتين وتيكلموا حتى إيه. يقول لك انا التو نوقف تاكسي باقي ما فما شيء ما يقفليش
3: نحاولوا فك رجله المناطق الريفيه والداخل ونحاولوا انه نوجدوا النقل للمواطن هذيك اقل حاجه احنا مساهمه منا نحلوا الولايه مساهمه في تقريب النقل للمواطن باش ما نقولوش معناها مثلا احنا ثم يقول لك باش يتضروا لكن موش ديما نقولوا التاكسيتي لوش كان عندنا هات هات حتى التاكسي هاو مساهم انه قالك حتى ولو باش تضر يعني شويه باش تدخل الناس كذا راي اني نحب زاد مساهم
2: اخي ما هو ينجم يمشي زاد
3: مساهم في تقريب النقل للمواطن لان راي العمليه ماهيش على مستوى 10 كيلومتر راي الحكايه 40 كيلومتر
2: قداش تو منين لمنين تمشي
3: احنا تو على الشريط الساحلي حتى الاولاد مبروك
2: ملوش معناها ينجم توا مواطن عنده يرجونس ولا يحب يروح وملقاش كيفاش يروح ياخذ تاكسي
1: فردي يوصلوا حتى لولاد المبروك
2: اي كيفاش يوصلوا معناها بدينار ومية
1: لا خدمه
2: كونتور
1: هو تاكسي فردي
2: اي كونتور من ما يقولش قداش يتكلف حسبته ايش معناها حسب التقرير
3: مدى ما عدا انت شوف اللي باش يخرج العداد
2: ينجم يكون معنا
3: مش انت والعدد العدد تم كله عندك اول ما تبدا تسالك ودي وبعد فما دقائق تم كله
0: ينجم يكون كلامك صحيح
2: مش مشكله انت يقلق معناها فما حل غالي ولا مش غالي على الاقل ما يقعدش مطيش
1: بس حنعطيك
2: اعطيني بسطه
1: معناتها طوني فهموش فهموش ما فهمه
2: هو تو اعطيني انا في القرار هذا جديد
1: انا في البدايه نحب نشكر السيد والي المهديه الحالي
2: يعطيه صح
1: لحلحله ملف النقل في ولايه المهديه اللي من 2013 ما صارش حتى اسناد الا
2: 2013
1: اي من 2013 26 عندنا 2021 صارت بعض إسنادات في النقل الريفي وبيديهم تبدوا إلى تاكسي جماعي بيخلينا نفسروا كانوا عندنا ثمانية دوائر برس كل معتمدية دائرة ما عدا معناها ملولش مع الشابة ورجيش مع مهدية معناها المعتمديات الكليكة كان مناطق الحضارية متاع التاكسي الفردي هي المعتمدية جات قرارات وجات في توجهات الدولة والتقاسيم الجديدة ولات بكلها مناطق حضرية كلها مناطق بلدية معاش عنا ريف معاش عنا ريف معناها نحكي كتابيا أما الريف موجود
2: واقعيا موجود
1: الإجراءات هذه جعلت ليش لفك العزلة ولتوسيع مناطق الجولان باش تصير حركية اقتصادية والمواطن هو توهمنا الأول هو المواطن راهو بقطع نظر أني نقابي وندافع على منظورية ونشوف معناها يلزمني نحافظ لهم على مورد الرزق متاعهم باش يلقى باش يخلص السيارة متاعه في ظل هالارتفاعات في الاسيرونس في
2: الغيار
1: وما إلى ذلك هكا معناها هذاك واجبي ومن شيرة أخرى ما يلزمش المواطن يتمس في جيبه المواطن كي يقعد يتنقل من بلاصة لبلاصة يتعب حتى المريض يعني جات كمرحلة أولى في ولاية المهدية تقسمت إلى 4 مناطق وقع فيها إخلالات شنو الاخلالات؟ المواطن من داخل الولايات كما ذكرنا ملولش والشابه وقصور السيف وسيدي علوان يحطوهم في رجيش
4: يودوا بعد المحكمه الغادي
1: ضريناه
4: ما ينجمش باش يجي للسبيطار في الليل ما ينجم
1: لا فما محطه ولا فما وسائل نقل باش تزيد تنقلوا وحتى كان فما يركب من رجيش للمهدي هو ركب
4: هما جماعه يظلي ما يخدموش في الليل
1: إذا كان فما الراكب راهو من المفروض
4: ايه ما يلقاوش
1: يلزم التاكسي الفردي
4: ايه.
1: احنا كي اقترحوا علينا وتم الاتفاق مع النقابات الكل اللواج والتاكسي الفردي والتاكسي الجماعي ونيابة عن النقل الريفي الناس الكل كوافقوا انه نقسم الولاية كمرحلة اولى على اثنين
4: كيفاش
1: باه اثنين عنا زوز اقطاب عنا ما نجموش نحيو ولاية المهدية توا معناها المعتمديات اللي كنت نذكر فيهم المصالح الجهوية متاعهم الكل في المهدية معناها مش يابط في رجيش ولا يابط في قصور السيف معناها ما يزموش يتعطل حتى جاي المستشفى جهوي راه مستشفى
4: يجي للكلام يجي للسنساس
1: يجي للولاية يجي
4: للقضاء
1: ما يزموش يتعب وما يزموش يتمس في جيبه يعني كده
4: هذه ما يتمسش في جيبه يلزمنا بعد نعاوده
1: نفسرها
4: بعد باش نفسرها كمل
1: مواطن من سيدي علوان ركب نقول من واد باجه ركب لسيدي علوان ب 11% ويزيد يركب من سيدي علوان الرجيش ب 2000 ويزيد
4: وشوف التعطيل وشوف
1: ويزيد يركب من الرجيش للمهديه 11% اخرى ويزيد من المهديه باش يمشي للمصلحه الجهويه
4: ما تنساش كي يكون سخانه سخانه مطر مطر
1: ولا ماشي ب 5000 رجع ب 5000 اخوي علاش ما تكونش معناها
4: معناها تو اني مثلا انا تو في المهديه نوقف تاكسي نوقف تاكسي نقول له هزني الرجيش
1: هاي
4: وكي يمتنع تي احنا نقول له لزقانه يقول لي لا
0: مش في ثنيتي
1: شوف خدم الكونتور يمشي مش للرجيش يمشي لسيدي علوان يمشي لقصور السيف
4: خل... بربي ما تنساش خذني بالراحه اني مواطن قيد تاكسي وقف لي فارغ على خاطر مليان ما تنجمش تقول له ولا تنجم تقول له وصلني وين تحب وبعد نمشي خويا انا نحب نمشي للرجيش متو بالقرار الجديد حتى الملولش قلت له
1: حتى الملول
4: باه نقول له خويا انا نحب نمشي للرجيش بالكونتور يقول لي لا
1: لا ما ينجمش ما ينجمش انا الاستثناء في ولايه المهديه باش نوضحوه كي نحكيو نحكيو على مدينة المهدية تو نفهموا الباقي
4: هذاك بعد
1: المواطن كي ياخذ تاكسي من قبل ما يطلع 950 ويحط الكونتور
4: يا ودي هذا القانون مش مشكل اعطيني الكونتور اللي باش يجيب
1: احنا لا هذاك حق المواطن
4: حق
1: حق
4: التاكسي
1: هذاك قانوني
4: احنا تو باش نجيو
1: مادام فارغ مادام فارغ يلزم يهز المواطن ويخدم الكونتور هذا ما غلطوا فيه عد اما باتفاق مع السلطه منذ القدم انه يسر عليه المواطن ما نمسوش في جيبه يدفع 11% وهذيك متفق عليها
4: هذه في وسط
1: في وسط المهديه
4: آه.
1: واضح بالنسبه للتقسيم الجديد التقسيم الجديد يقسم الولايه على اثنين معتمدية المهدية معتمدية رجيش معتمدية قصور السيف معتمدية الشابة معتمدية ملولش معتمدية البرادعة معتمدية سيدي علوان بما فيها بلدية زالبة التلالسة الجم كركر وبومرداس هذه تاكسي من المهدية منطقة الجولان متاعها جديدة هالمناطق اللي ذكرتهم الكل
4: اما الحقيقه معناها على ارض الواقع باش تتفعل الموضوع هذا مو سهل
1: شوف في حد
4: مش للتاكسيست الكل باش تقبلها ومش الناس الكل ما زالت حتى المعلومه ما زالت ما وصلتش للمواطن واحنا هنا تو باش نوصلوا
1: هي ما زالت هي تو فما اجال نتاع 3 شهور باش يبدلوا لي سيباسي نتاعهم باش تولي عنده
4: المناطق
1: القرار لا تفعل القرار لا تخدم تفعل القرار
4: اي صحيح
1: تفعل لا اما فما اجال 3 شهور باش يبدلوا لي سي باسي
4: انتم اليوم جيتوا بحذايا راه القرار موجود
1: موجود موجود
4: يخدم لازم ناخذ تاكسي نمشي رجيه
1: يعني امس في سيدي علوان
4: تحضر كان ممنوع عليهم
1: عداو قدامي 5 تاكسيات العشيه لانه ما فماش نقل بعد الاربع الخمسه نتاع العشيه
4: هي فما ساعات ذروه راه تتعب فيها
1: اكيد هي وقتاش راهو جاي وقت وتو يستانسوا بها والناس الكليكه باش تخدم ويخدم
4: خاصه في الشتاء راهو الحقيقه مع الزياده هذه نتاع ال 60 رخصة تقريبا ولا أكثر.
1: 46
4: خمسة ألف. إيه معناه باش تولي فما معناه في الشتاء باش تلقى اللي تاكسي على الأقل تو كي زدتوهم يولي ويخرجوا من البلاد يولي على الأقل الدولة ما يقفش ما يقفش يولي.
3: هذا المقصود.
4: هذا المقصود.
1: رأي نظرتنا استشرافية وإحنا مع توجهات
4: دراسة
1: أكيد واللي نأكده لك أنه مش بش يقف لهنا يرى عنا توسع على ولايات أخرى عنا مقترح منطقة حضارية تربة المهدية
4: بالمهدية كانت معزولة
1: بالمولبة بالمكنية
4: معزولة كانت معنى أكيد معنى هذا يحرك برشرة
1: يحرك المولية يحرك اقتصادية
4: كل
1: ما تتصور في بالك معناها راهو احنا مع توجهات الدوله ونحافظوا على قطاع النقل. انت تو تكلمت لي كان على التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي. التاكسي الجماعي راهو باش ينصر برشا ناس. ناس تخلص للجم ويهبط في ساقي الخادم. ناس تخلص لغضابنا معناها تخلص للشاب وهو يهبط في الغضابنا ولا في الخماره. هون تمثل المواطن في جيبه. كي يولي فما التاكسي الجماعي كركاره راهي التاكسي الجماعي. تعبي الراكب اللي في الشمس اللي في الطريق اللي اللواج ما عندهاش حق باش تعبيه.
4: طب شكون خايف قالك التاكسي الجماعي باش تولي تدخلنا وسط البلاد؟ هذا هو مش صحيح.
1: لا لا لا
4: باش نسال باش تجاوب.
1: لا لا لا هي راهو شوف احنا نقراو حساب
4: ماشي في بالهم ولا تشكشوك.
1: لا لا لا لا لا شكشوك لا شيء. كل شيء منظم معناها وعندنا
4: كل شيء قريتو له حسابه
1: قرينا له حسابه من معناها في هذا الاطار من المفروض راهو تكون عندنا محطه لايقه تليق بولايه المهديه. هذيك
4: هلا مع الناس
1: هذيك باش تجي على اطراف مدينه المهديه على غيرها تخريج السوق وسوق الخميس بينتو راهو بقدره الله
4: قبل سوق الخميس راهي بالحق متعب برشا راهو
1: قبل
4: باش نعطي لهم الفرصه سي ديري
1: راه هذوما حلول الحلول رانا حكينا فيهم راهو كي نحكيو على التاكسي.
4: علاش عندكم حضرتوا له تو الشيء هذا بربي خلنا
1: نضيقل شيء عميل واحنا نحضر
3: هذا اول مره جبدناه سيدي
4: ملا جاء الوالي جديد
3: بعد 6 اشهر
4: قبل ما فما شيء بلوكاج
1: تاع النقل
4: مازالش كل
1: ربي فما لا فما
4: صحيح
1: لا فما تراخيص ولا فما حتى شيء. احنا كي جينا كنقابه من المفروض نقولوا ما تعطيش التراخيص ولينا مع الوزير مع السيد الوالي مع نطالبوا اخي ماهمش ولادنا اخي ما نحسوش احنا فما ناس راهو هاني ندافع على السائق
4: يعني نرى في الفرحة فما ناس يخذوا الرخص
1: نعم نحبوا الفرحة فما ناس توفات وما خذتش رخصة
4: وهي
1: راهو عيب
4: صحيح
1: راه مظن صحيح خدمونا
4: جاونا لهنا
1: احنا كي نحكيو احنا اتحاد صناعة والتجارة اذا كان مؤسسة تنجح راهو بولادها راهو المناخ الاجتماعي عنده دور يخدم على اعصابه.
4: هذاك علاش قلت لهم اني اهبط واحكيو مع المواطنين حتى على الماء حتى على كذا
1: هذاك علاش انت تو قلت كلمة باهية قلت اتحاد صناعة والتجارة واتحاد الشغل يتكلم ممثل اتحاد الشغل قال ممثل اتحاد صناعة والتجارة بارك الله فيه ولا باش نقولوه قالوا
4: اما انتوما انتوما
1: هذاك دورنا
4: انتوما بيدكم في بعضكم يظن لي فما زاد شوية خلافات كيما رينا سيسمو
1: هذيك شوية ما نسميوش
4: هذيك
1: شوية شوية شوية أنانية
4: صحيح ولا لا؟ يظن لي ريتك ريت وقتها هنا تكلمت
1: نعم
4: تاكسيست
0: لويجه وتاكسي حافظ بوشناق
4: نكملوا الحوار وعنده الحق
1: شوف رضاء الناس
4: سي حافظ سي
0: حافظ
4: نعرفوا مليح
0: انا لويجه
1: رضاء الناس غايه لا تدرك سي حافظ مع كامل احتراماتي ليه انا
4: هو تابع لتيكا
1: تابع لتيكا اما تاكسيست
4: تبيني هو الرئيس ولا
1: هو تاكسي
4: هو الرئيس
1: لا لا موش رئيس
4: اخي
1: احنا عندنا لجنه
4: مش عارف قال لي الرئيس
1: لا لا شوف الولايه تبعت الممثل لاتحاد صناعه والتجاره انا من يمثل اتحاد صناعه والتجاره الاستدعاء يجي والعضو القار في اللجنه الاستشاريه
4: يا نعم اني كلمت معه قال لي كلمه صحه عشان ما يتعداش القرار
1: كيفاش يا اخي انت
4: هذا يقول لك هاو يسمع فيه
1: لا لا وصح في رئيس الغرفه سي محمد الباجي قبل ما
4: صح سي محمد مش كان ضد اخي
1: لا جاء وصح
4: فهم معناه فهم الموضوع
1: اكيد واتحاد صناعه والتجاره ما خداه موقف كان ما لقاه
4: المناخ
1: عند
4: انت بيدك بكري في الاوفا باش نقولها قلت لي فما قررت ما عجبونيش خرجت من جلسات
1: اكيد
4: معناها انت مش مشيت مش هات معناها فما حتى نقاشات حاده
1: اكيد نقاشات حاده وانسحبنا من الجلسه ولكن في الحوار وفي التمسك بالقانون وفي التشبث بالدفاع على منظورينا خلى السلطه تستجيب تستجيب للواقع.
2: شوف كي يبدا فما الحوار والنقاش ويبدا ناس زادة ناس معنا سوليد ناس عندها خبرة كيفكم انتم
0: متو
2: سنوات متمكنة راهو تتنجم تقنع راهو المسؤول والمسؤول يزمه يتجاوب مع الحاجة البه ايه تكلم سيدي
3: صدق اول مرة
2: انت مهاجمينك انت مهاجمينك فما شكون مهاجم هاو نعطيك من الاخ
3: وعندنا الحق راهو شوف كل واحد عنده حق في رأي احنا نخذوا 20 سنة قدام احنا رانا في عنا اخر دور نخدم فيه ونخسر المواطن برشا
2: ها
3: وصلت الولاية خلية نحل كل ما ثمش اسبوع مسير ساعه جلسه على الاقل عمرها ما صارت كل اسبوع جلسه تسمى النقاهه في
2: المواطن
3: ها اول مره اول مره ثلاثه صورات متناغمة
2: والله يا
3: قيادة سيمفونية
2: حط لنا بعد سيمفونية التناغم نفرح والله بالحق راه سي با فزاني نعرف شفنا
3: هذا الدليل اللي اتحاد شغل اتحاد صناعة وتجارة محتاج
2: هاكم جنب في جنب وعاملين كيف وصحاب وخويا
3: في الجلسات السلطة ثلاث سلطات ثلاثة سلطات اللي هو الولاية ووزارة النقل
2: متفاهمين
3: الداخلي خاطر زاد ثم ناس قاعدة تخدم في العالم المشروع هذا مش وحدنا
2: مالي
3: كان مشي قيداه على رضا اللي اني تو ناكل كرتون
2: راهو اقرب للميكروفون
3: هذا سي نجيب تعدى له على حقه اللي هو واقف في الموضوع تتعداه على حق الوالي اللي تعب على المشروع تعداه على المدير الجهوي للنقل اللي تعب على المشروع
2: صحيح
3: سعيد رئيس فرقه المرور اللي تو نحب نوجه لهم الشكر لان عندنا احنا بطاقه استغلال مازالت مش حاضره وقالوا لهم برا اخدموا وما تكلموهمش وامس الناس مشات للجنب
2: كلمه حق في شرطه المرور زاد والشرطه كلها يحرثوا في حريثة يخدموا راه يخدموا تعبين تعبين تعبين ربي عينهم
3: وحرس المرور نشكر
2: وحرس المرور وحدات الامنيه الكل
3: مدير اقليم من وصلنا لهم القرار طبقوه وهي ناقصه
2: طبقوه
3: طبقوه وخلوهم يخدموا امس عندنا تاكسيات من مدينه اللي مشات للجنب ومعناها عندي وما كلمناهمش يخدم على الواحد في انتظار من تسويته هذا انت عبي تاخد استغلال تم السيستام وكذا تولى
2: معناه تو قانونية
3: كقرار خرجوا قانون
2: نتصور فما شكون باش يتكلم يقول لك تو كذا
3: اي باش نعرف باش يركزوا على بطاقه الاستغلال
2: ربي فما حاجه اخي نسيتوا ما تحشموش الزوز نساء عيد المراه اليوم
0: ما لا فاش كنا نعملوا بكري وانت قلت فاش كنت
2: تحيه للمراه التونسيه تحيه لكل المراه اخويا تونسيه حره
0: جريده
2: وجريد حتى المراه التونسيه نتاع برج الراس كيفاش خرجت صدقني
0: صغيرين المدى
2: صناديد والله عندنا نساء حراير في الجمهورية كاملة صناديد
0: اوي
2: ريت وخويا محلام وتحية اني اخويا ديما اني
0: دللناهم وكدويت
2: دافع المرأة والرافعه امي الرافعه ما عنديش اختي تشال كل اخواتي الرافي
0: مريم اختي
2: الرافيكم انتم اخواتي المرأة اخويا تحية وان شاء الله كل عام انتم حين بخير كم
0: عايشك
3: شوف احنا بعد ما احتوى تحدث في الولايه وما فيهاش انا اللي صار احنا دخلنا تو
2: للتنفيذ تو
3: الايجابيات
2: احنا
3: ما وزاد مقابل ثم طلبات تبنا من السلطه
2: انا نتصور يجي نقول لك ديما اي قرارات العمرها لا تعجب الناس مستحيل
3: اخذت عهد من السيد الوالي يوم امس مش بعيد انه من اخر ما يوصلش اخر 26
2: 26 اوت
3: لا 26 2026 10 رمضان وانا متاكد مش تم في شهرين لكن عم نخلوا الوقت في السلطه سوق الخميس ما عادش مش يكون غادي
0: باش تبدل
2: خالق العدل اي ما ويمشي
3: هذا رسمي احنا نعرفوا وين
2: بعد شنو انت تعرف قول لي سيدي
3: شوف انا نقول لك الساعه نقول لكم زوز مناطق
2: لا ما عطينا شويه سكوب
3: زوز مناطق
2: عطينا سكوب
3: مبدا
2: منين لبني
3: من من من من من
2: بعد ما عمل الجلسه هذاك ولا
3: شنو الستاد حتى ايش الستاد
2: علاش مش بعد الستاد فما بعد فما بلاصه كبيره بعد الستاد
3: سوق كبير ينجم يوصل حتى الستاد ينجم يوصل
2: معناها يخرج الكياس ما عادش يكونك الزحمه وكاو
3: اللي ممكن ربما اذا كان تمت من عمليه محطه لواجات في المنطقه هذيك مش تكون محطه لواجات وسوق الخميس لسه الناس في بعض
1: محطه لواجات حاضره
3: عندنا حاضره محطه لواجات
1: محطه لواجات حاضره
2: محطه لواجات اخرى
1: لازم تاع الولايه تكون كبيره
2: كبيره
1: تتسع
4: حاضر عنا واحدة حاضر
1: عنا واحدة حاضر
4: وين
1: خليك خلي مسا خليك بحدا سوق الخميس
4: سوق الخميس الجديد
1: الجديد
4: واللي هايلة
1: برك هايلة
4: وهكذا ولو جبت شي ولو
1: ياك باش نقول لك انا خلي نزيد نقول لك ريت ما حكي
4: انا خممت في كل شيء
1: بيان سور تعرف شي تعرف السي حاتم
4: في وقته في وقته
1: خليني نكمل الساعة المناطق هذيا وحكاية النقل باش حتى كي يسألونا نجاوبك
3: كملك على
1: راهو نفتح لك بعد المجال راهو فما إمكانية نزيدو رخص بالبروغرام الجديد
4: تاع التاكسيات
1: تاع التاكسيات
3: رخص
1: راهو
4: ما تخافش
1: هذه
4: لطفة
1: بالضبط راهو فما إمكانية لا احنا ايدينا
4: كان معناها نجحت
1: بالضبط وفما ناقص ورينا المواطن معناها باش يتعطل وكذا بوركوا با ما نزيدوش
4: وراسك انت المواطن ديما باش يتعطل
1: ما لا
4: بقدر مش على فيتي
1: لا
4: تحية للتاكسيستين لكل صحابي راني نقول كل شيء
1: الحاجة الأخرى
4: اليوم مواطن راني بشي
1: هو ايه التاكسي الجماعي مش يحوس في المهدية في مدينة المهدية راهو حطوا المحطة
4: هي المحطة هذه اللي
1: بشتغل حاجة أخرى راهو الدراسات والشيء اللي خدمناه والحوارات اللي صارت مع المدير الجهوي للنقل المشكور
4: يعني الصحة خدم خدمة
1: مع الصولات الأمنية الكل من حرس وشرطة وخاصة شرط المرور لهنا راهو المشكلة اللي صارت فيها تاكسيات سيدي علوان وليت لوجات باش تهز المواطن غمضوا عينيهم برا فما تاكسيات ما عندهمش الحق باش يدخلوا المهدية المواطن يتلوح في الرجيش غمض عليه خليه يمشي
0: خليه يمشي
1: معناها
4: ناخذوا شويه
1: شفتك الناحية اللي
4: صلي عندي بعليك اللي جيتي تهز ويتكلم شويه
1: ليش معي لا اني عندي حوايج
4: منشط والله اعطينا تلك المعلوم
1: انا باش ما نكونش معناها انا قلت اشترطوا راهو الشطر الاخر نتاع الولايه يلزم نتكلموا عليه وبعد التالي خوذ الكلام اللي تحب عليه
4: باهي مو بعد باش ناخذ شويه تليفونات باش ما نقعدوش نتكلموا
1: معناها نحكي لكم اني عصر
4: واللي يحب يتكلم على التاكسي التاكسيات
0: فما برشا كومنتات
4: الساعه الثانيه تو عندنا الساعه الاولى ساعه لتاكسي 100% وبعد باش نحكي راه على الماء والانقطاع المياه المعدنية او عندكم ماء معدني
0: عندنا
4: منين دبرتوه
0: بالكتافات ايوه
4: هات نقول لكم احتكار دابو زمان في اذاعه
0: احتكار تحت الطاوله
1: بالنسبه للمنطقه الثانيه هي هبيره شربان ولاد الشامخ
4: هذا بعد
1: اي سويس لا صحيح يخدموا نورمال
4: يا معلم
1: باهي هي رأي مربوطة بحوايج أخرى أنت توا اتجهت كان للتاكسي الفردي هو راهو التاكسي الجماعي هو اللي باش يفك العزلة على المناطق الداخلية على المناطق الريفية في ولاية المهدية هذيك الخريطة زيادة على ذلك
4: هذه الكل تو التاكسي تلجم تقول له هزني غادي يا باي يقول لك لا
1: اشترى
4: هذه الحمراء
1: هذيك نقطة مشتركة اللورونجي
0: هذيك
4: والباب الكل هذاك
1: الدائرة الأولى على اليمين هذيك فيها المهدية قصور السيف الشابة ملولش سيدي علوان
4: وحلتوهم وحلة مزمرة تو قبل تقول له للزون يقول لك ما نهزكش تو باش تقول له هزني ولاد مش سيدي علوان هو
1: اللي
4: انت تقول شو المشكل نحكي لك تو للتاكسي اللي اسمه
1: شوف
4: بالحق باش يقول لك البوبلي اللي حلته هون
3: هو فكر عزله على الهدف لو
1: سي حاتم راهو هذيك فيها تاكسي جماعي التاكسي الجماعي مربوط بالتاكسي الفردي معناها التاكسي
4: واللواجات هنا زاد
1: باش نقول لك احنا
4: كل شيء احنا ضرينا زاد
1: لا ما يضروش لانه احنا زاد قرينا لهم حسابهم وامورهم واضحه
4: كيفاش
1: التاكسي الجماعي اللي هو موجود ويحب يبدل طول باش يضيف نقطة المهدية اللي هو باش يخدم كل لواج ما يدخلش المهدية يا اخو خط برك وين يسكن هو ملولش يجي ملولش المهدية واذا كان ملولش المهدية يجيب على الشابة وقصور الساب هذاك معبي يولي يجيب على صلقطة وعدويرة
4: هنا هنا مش حديته معناها ضريته شوية للواجيست معناها التاكسي ربح على حساب اللواج هنا
1: لا احنا
4: هيك علاش انا نسال باش انت تجاوب
1: لا افهمني شوف
4: خممتوا فيه اللواجيست ولا
1: خممنا فيه في الاطار القانوني راهو اللواج الاغلبيه يربط بين المعتمديات معناها تلقى هو توا هي كانت اربع دوائر تلقى عنده ثلاثه نقاط تلقاه من هبيره عنده حق في الجم
4: هذه فاهم
1: وخسر السعر
4: اما انت التاكسيست حليت له جناحات وعلى الاخر والوزير تخليته الغادي.
1: كل حد يخدم خدمته على غرار المدن الكل. اخي احنا نعيش في معزل من تونس.
4: صحيح صحيح ايوه معناها الشيء ذيلة الصارخ موجود في ولاية
1: دارنير مو في صحيح. ولاية سوسة ولاية نابل زوز ولايات مع بعضهم.
4: ايوه
1: سوسة والمستير من قديم الدنيا سوسة والمستير
4: اي من قبل
1: مع بعضهم
4: نركب من المستير
1: المهدية المهدية تأخذ مسكرة
4: في سوسة تروح المستير
1: انت تختار بالبلاصة ولا كونتور هنا كيف كيف راهو مش تختار بالبلاصة ولا كونتور لبس عليه يا اخو كونتور واللي مش لبس عليه يا اخو بالبلاصة يعني شنو من القرارات مقر الولاية التاكسي الجماعي اللي جاء عنده خط برك عندنا ثلاثة معتمديات اللي هي شربان وهبيرة ولاد الشمخ ياخذ ثلاثة خطوط
4: باش يوصل للمهدية
1: باش يفك العزلة ما يوصلش للمهدية لا يخدم غادي يخدم يحب ياخو مدينة الجم باش يخدم نوعا ما كيما اللواش يلزم نحدولو احنا المسلك ما يجيبش على السويسي يجيب البرة من السويسي لأنه السويسي الجم مكتظة احنا نعرفو الخطوط المكتظة واللي مش مكتظة والرخص الموجودة تاع اللواش شنو رأيك سي حاتم الجمعة هذه زوز لواجات فيل مهدية فيل من ولاية صفاق استخدم الجم المهدية وتشدوا وعملوا لهم محاضر ما هذا معناها اللواش ياكل ويعيط تاكسيستي ياكل ويعيط تاكسي جماعي ياكل ويعيط واخذ ثلاثة معناها خطوط الخطوط فيها يجي خمسة معتمديات ويحب يدخل المهدية لا يا اخوي ما تدخلش المهدية تحب تدخل المهدية تخلي خط برك باش ما يصيرش اكتظاظ وباش فك العزلة من المناطق الريفية معناها يبقاو ناس يقولك لا ما ندخلش المهدية
4: المعادلة الصعبة هي معناها التاكسي يزم يكون معناها راضي والمواطن يزم يكون راضي واللواج يكون راضي والتاكسي جماعي راضي معناها مش سهل صار
1: أكيد مش سهل
4: بالحق معناها
3: والأولوية للمواطن الأول
4: باهي للمواطن الأول أنا توا هنا كما قلت لكم باش نسأل السؤال وتبعد المواطنين يحبوا يتكلموا على المشاكل اللي قاعده صايرت لهم في اللي مع اللي تاكسي كان فما بيان سور خاطر فما برشا ناس باهي على الاخر وتحطهم مع الجرح يبره راه باش نقولها معناها فما اقل شيء اكثر من 50% برشا معناها ناس مريقله تقول له وصلني معناها محترمين ناس كل محترمه فما كلكوزا فما في اي دومين قلت لكم حتى في اي دومين نمشي بكم حتى في الامن حتى في الديوانه حتى في كذا راهو صوابع يديك مش قد فما كعبات لازم باش تلقى معناها يحيدوا على ويتخالفوا ويتعاقبوا فما قانون في البلاد فما الا فسدوا شويه القطاع اخوي الحقيقه فما شكون حتى ما عندوش رخصه قاعد يخدم ما عندوش حتى بطاقه مهنه هذا انا مانيش فاهم وين تحسوا ما تحسوا معناها لعمره ما ينجمش يكون تاكسيست معناها
1: صحه
4: لا اخلاق لا كلام أنا معناها نحكي ديما على روحي راني ناخذ تاكسي نحب ناخذ تاكسي على خاطر دي باش ما نقعدش ماشي جاي انا ناخذ تاكسي ونمشي على روحي ونخلي الكهرباء لمرتي مثلا باش تقضي به احنا نبدلوا على بعضنا في الخدمه يا خويا فما شكون انا طلعت معاه قلت له معناها كنت من قهوه باريس اول تو هاو ان شاء الله يكون يسمع فيه من قهوة باريس قلت له وصلني قدام قهوة المكان باش نقول له شفاميليا باش ما يقعدش
0: يدور
4: يعني هي شبت الباهي
0: ما يسالش على فيش
4: والله على نيتي لا هي شهر نتاعي يا خويا فاميليا وشفاميليا مرحبا بكم اخويا وعز بلاصه في المهدية مع الناس كل ربي عينهم كل زاد يعني بالنسبه لي ربي يجيب القسم للجميع ما كل حد ويخدم على روحه وربي عينه باهي قلت له نمشي احط قدام قهوة المكان قال لي لا مش على ثنيتي وين ماشي قال لي ماشي للمحط باهي قلت له ها نمشي معك للمحطة وبعد تحطني في وسط البلاد قال لي لا اهبط علي شو نهبط علي كان قال لي مثلا كان قال هالي بفصل
0: سمحني ولا
4: يقبلها بالرغم من وقت يجي اربع تاكسيات موقفولي هو قسما بالله نزيد عليكم النفس هاي بالضبط قلت له نطلع معك قال لي لا قلت له اخويا ماكش باش طلعني راهو فما قانون قال لي تهدد فيها حسبي الله ونعم الوكيل يا معلم قلت له تهدد فيها اش عملت لك يا ودي قلت له راني مواطن نحب نطلع من اركب اركب ما حسبي الله ونعم قعدت نفسر له ونقنع فيه وقلت له راهو مش معقول تحسب في ربي علي على خاطر اني باش نمشي نخدم على روحي راهو يرجع عليك راهو حرام عليك انت. وقعدت نفسر نفسر نفسر باش بعد قال لي اخويا قال له غالب وما تغشش يا ودي ما تغشش تغشش على روحك ركبت في غبة. قال لي فما زاد كليون صحيح فما كليون زاد راهو ماشي في بالهم راهو تبوريب راهو مش بتبوريب كيما التاكسيست عنده الحق زاد باش ما تطلعلوش انت مبلول باش ما تطلعلوش انت شارب باش ما تطلعلوش فما برشا قواعد زادة وما تلتخش الباب وماشي في بالك يخدم عند معناها راهو عنده زادة نحترموه ونقدروه ويلزم هو يحترم الناس احترام متبادل. اما قلت لكم حاجة برك راهو فما الا يتعدى ويقول لك هكا معناهكم كوا طلبوني بالتليفون اخي عندنا ابليكاسيون في مهدي ما عندناش ابليكاسيون هي ميسرة ربي عينهم راهو باش نحيي لي تاكسيس الكل هي ميسرة عندهم الحق راهو باش يلوج باكثر فرنك وكل شيء اما راعيو شويه المواطن ومش الناس كلها فما ناس راهو يوقفوا كركر الناس كل صدقني فما دي تاكسيست وبرش يقف لك ويهزك وين تحبه بضحكه وما شاء الله نحكي لكم في كعبات انا بالحق وقولوا لي انتم هاو سيدي هاك تاكسيست
3: خلينا نرجعوا شويه للتالي احنا دولة قانون ولا
4: دولة قانون اعطيني حق المواطن اعطيني حق التاكسيست اليوم
3: حلان الولايه خذت قرار السلطه وحلت الولايه وانتهى واحنا معلينا كنا نساعوا
4: لا هذاك صحيح قرار نلعبوا
3: احنا نقابه معلينا كنا نساعوا القانون الدولي
4: هذا ما نحكيوش فيه
3: يوم غد اذا كان بعد 6 شهور وبعد عام تجيني السلطه وتقول لي راني مش عني لي الحكايه هذيك راني معلي كنا نساعوا
4: بيان سور الوالي مثل راهو رئيس الجمهوريه راهو في
3: الولايات لا نقولوا فلان هو اللي عمل له لانكم ما تبوش تعيشوا في هي ناس لجنه كامله خدمت ثم الناس معاه ثم الناس ضد هذيك الحريه احنا رين نسبه 90% معاه 10% ضد عادي جدا
4: باش عرفت 90%
3: هذا هو هنا احنا تونا
4: نودوا ميدان
3: ترى بعد
4: كان فما في التاكسيس تحب تحكي مرحبا بهم راهو عندك
3: نظره نظره قدام
4: والوجيز
3: كل شيء تو عندنا 335 تاكسي في وسط المهدي
4: احنا 335
3: تو على مستوى 5 كيلومتر رجيش لو الدوله باش تعطي اسناد اخر بعد لان يعني عندك شوفره تخدم عندها 15 سنه ما خذتش باش تسند لها من الدوله
4: كيما انت خذيت
3: تعطيك 60 برك شوالو 400 انت تخيل 400 تاكسي في 5 كيلومتر تخيل تو حط تصويره قدامك حط ايماج قدامك 400 تاكسي حدا في وسط المدينة شو مش تكون الكياس كله اصفر احنا سبقنا الوقت احنا كان قبل ذيك نخدم على الاستراتيجية
4: باش تتحل معنا
3: سبقنا وقتنا باش نحلوا هذاك الناس هذوك شنو نوقفوا الرخص
4: ما عادش باش يخدم لك 400 كان باش تخدموا كان في المهدية ما عادش ينجم يخلص كميات ولا هو
3: اسمي داخل ولا 400
4: ما عادش باش ينجم يخلص
3: كل راهو احنا نقابات يقول لك بعث لي نقابات ما خمموش في مستقبلنا احنا خممنا قبل الوقت
4: سابقين عصركم
3: عيبنا ان سبقنا وقتنا لاولادنا ماهوش احنا لنا احنا سلكاها واللي كتب مش نكملوه مهما كان اليوم معاكم قدام معناش معاكم ولذا ناخذ الامر نداء كل التاكسيستين اللي ضد ناخذ الامر كل اريحيه واحنا ما نعرفوش على ارواحنا اليوم موجودين ولا مش موجودين
4: لا شوفوها على ارض شوفوها الساعه تنجح ما تنجحش وبعد
3: الحديث رانا قاعدين نحضروا في
4: حوايج لكل حادث حديث
3: قاعدين نحضروا في حوايج اللي مش تغطيكم الضرر منها نسبه زياده في التعريف منها تحويل سوق الخميس تحويل محطه لواجات وانا حطيت لكم رقمين
4: حاضرين والله برشا حاجات باهيه قاعده تصير في
3: صدقني وقت تحول لك محطه لواجات هذه وسوق الخميس غادي 50 تاكسي مش يخدموا على الجهه هذيك ناكدها لك وتكون على الجمعة
4: على خاطر قبل التاكسي ما يساعدوش راهم بتياج كبير تو الحقيقة أني كي نطلع من نهار الجمعة ما نقولوش إن شاء الله وعنده الحق يخير راهو يضربها بنص ساعة وساعة غير ربع التاكسي راهو باش يتعدى بالسقيفة
1: تحت قارينا حسابنا
4: لا حتى وسط البلاد
1: حتى للسبيطار يمشي للسبيطار ما عادش يجيب عليه بالهواء
4: أما الكياسات تو شفت استنى تو هاو نداء أني السيد ولي المهدي تو كي عطيتو الرخص هذوما الكل وغيره خموا في الكراهب جدد هذوما الحفر ما ينجمش يهز شارع حبيب بورقيبه تاكسي راهو اني مثلا هو نورمال يهزك اما ما تلوموش يا خيك يروح ما غير عجله اني لتو بحد السكه نتاع سوق الخميس مشيت عملت فيديو هاو عندي نحاول كيفاش نوريه والله يا عائله جاو من البعيد باش يجيو معناه باش يعوموا مساكن يعملوا هكا ومعناها تفرق بيهم العجله فك السكه هاو نداء سكه على بحث سوق على تنزل سوق.
0: هي هي هي
4: قداش من مره صورت
0: برشا مرات
4: قداش مره حكيت هي فيها معناها هي السكه وفيها نحفر حفر تفلق العجين وما يعرفوهاش خاصه العباد اللي ما تعديش كل يوم غاد راهو ترطاب ديما الرومركاج يخدم على ذيك عندكم تاع السبيطار تاكسيسي الكل الى هذا هو يسمعوا فيه يقول لك ظهري تقسم لي زومبيلونسي لومبيلونس باش يهز مريض يمشي يمشي مازال يتنفس شويه تقطع عليه اللطف معناها راهو
0: طق طق كارثه كارثه بالحق
4: ماك تاكسيس
3: هو في بالنسبه
4: يا خويا رجلونا الكياسات هذا تعطيو الرخص وتعطيو كذا وتعطيو ابار السكوترات ابار الكراب خويا يرحم والديكم راهو الحفر برشا قاعده تتصلح انا قاعد نراه الرأي الحقيقة كما لبعض الرواية المنصور أنا ليك نتبع فيهم فما لبعض الولاية شفتهم زاد اللي قلوهم الزوز فما أما بربي بربي نسالش خلينا نقرقوا احنا متى وصلنا من الوضعية هذه نقرقوا بكل لطف يا خويا رجلوا الكياسات رجلوا البنية التحتية واعطيوا الرخص وسيبوا الدنيا وخلي المواطن يولي كيقول له اجني سارع حبيب ورقيبة وكي السوق هذا يبعد من الخميس ماك الزحمة هذيك بعد يولي ما عاش يتلام عليه 100% والناس كل تشكي والناس الكل تعملهم الكل الحقيقة فما زاد ضغط في وسط البلاد في سوق الجمعة وفي الخميس
3: عنا اقتراحنا في النقطة هذه بالذات هو من حيث تم غلق شارع 7 نوفمبر ولا الضغط يسعى على شارع بركيبة واحنا كنا عندنا اقتراح كنا وهاو نداء لشرطة المرور والسيد الوادي شارع 7 نوفمبر نجم يحلوه
4: انا وفسر لهم 7 نوفمبر مسؤول
3: كورنيش كورنيش علاش عاملين هو للسهارة
4: الكورنيش
3: زوار المهدية في الليل باش يطلعوا
4: يا سامحني يا جماعة سكروه
0: ما عادش سهارة
3: على خاطر المواطنين
4: يقتلونا حتى احنا
0: التجار شارع بورقيبة بيت
3: انا نقولوا بالصباح من الصباح للستة ولا للثمانية باش يخرج المواطن
4: ما ينجموش يجيو
3: يخدموا
4: فارغ
3: استغلوا تو حتى الساعة 18 الساعة 6 العشية سكروا
4: سكروا صحيح والله يذكية والله يذكية
3: تاكسيات الزون
4: تاكسيات
3: الزون
4: والله يذكية
3: تاكسيات الزون المضطرين تو باش يدخلوا الشارع
4: برقيبه
3: باش يولوا يتعدوا لك مغادي يرجعوا مغادي ما عادش يدخلوا لك شارع برقيبه باش
4: وحاجه اخرى
3: يخفف على شارع برقيبه
4: وحاجه اخرى من مخصر من اول اجواء الواد
3: وما تقوليش
4: احنا جويليه والمهديه ما زالت فارغه راهم الكانز يمكن من 20 جويليه بدات تتحرك علاش من جوان سكر لي فيه الكيان
3: والسلطه ما تقوليش تو العام الجاي ندرسوا مازال عندنا ما شاء الله خدمه من تو
4: والله ينجم والله ينجم
3: عاون يجي 6 تاع العشيه هبط الحديده
4: والله ينجم وين المهديه ينجم يهبط والله فكره طيبه وطيبه جدا
3: عرضه 30 متر وفارغ وشارع بورقيبه زحمه خلي اشتر الكراهي
4: كان عنده قرارات مزيانه برشا ومعناها
3: خوريه خليه يهبط
4: برك يكمل عاون
3: شارع بورقيبه خليه يهبط برك اما الاخر يطلعوا يهبط
4: ايه ايه عندك البلايك النجم
3: اما نسبة 30% من السيارات مغادي مش يدوروا مغادي يرجع
4: باهي خلي بشوية الناس دو تطلبنا واعطينا اول تليفون شكون هذا سي
5: سيدي بن علي
4: كم سيارة؟ ايه
5: شحكي
4: عمنا مرحبا بيه عادي لي تو نبداو بالا باش يحكيو على التاكسي وبعد زاد نحلو
0: برشا كومنتارات الحقيقة فما مشكل قال لك سينجيب على برج عريف ديما ما فماش تاكسيات يقول لك كيف جلال الزربوط يقول لك المشكلة في التاكسيات ما يلتزموش للمواطن ديما مش في ثنيتهم وما همش ملتزمين فما برشا تشكيات في لي كومنتار من لي تاكسيست تاع المهدية قال لك ياسر يستغلوا في المواطن
4: فالح جيني كليون قال لي راه للزون من الكورنيش للزون 10000 قلت له كيفاش قال لي والله 10000 قال لي صرفت في البيريود هذه 230000 انا ما نجمش راه مش قال لي معناه صدق الله العظيم راه مش اي واحد زاد يبعث لي ميساج راني باش اما قلت لك هذا اش قال لك فما تاكسيست يقول لك منهز كان 10000 انا اني ما ريتهاش الحقيقه اني كحاتم جلاس يمكن اني ما ريتهاش
1: شوف ما في تجد المواطن يقول اللي يحب
4: صحيح
1: وحقه ومن حقه باش يطالب بالنقل معناها النقل غير المنتظم بالنسبة لبرج عريف التاكسي الفردي يتشكى من التاكسي الجماعي اللي جاي من شيبة يحبيله في الركب وحقه يزمو يخدم على روحه وهذاك الخط بتاعه بالعكس احنا لقينا لهم حل جماعة برج عريف حاجة أخرى نرجع للإضافة نتاع 46 رخصة للمهدية. أخي ما يلقاش يخدم ويمشي يخدم على برج عريف، وين الركب يولي يمشي له؟
4: فشتة ديما نقول لك فشتة في الصيف، في الصيف كلها تخدم
1: راهم باش ينزادوا مازالوا باش ينزادوا ما تسالش. مرحبا
4: اعطينا سي الهادي. الو
6: الو
4: عسام سي الهادي مانيش نسمع. عسام اخويا تفضل. مرحبا بيك.
6: مرحبا بيك عشويه.
4: عارف بنفسك
6: ربي الهادي الهادي بن علي.
4: مرحبا بيك. اي مواطن ولا تاكسيست ولا شنو؟
6: لا لا مواطن مواطن اخو متقاعد متقاعد. عايش خويا دور السيد الوالي عطير وخاص التاكسي ما حلش ما حلش مشكله راهي تاع التاكسيات ما حلش مشكله.
4: انت ابعد على الراديو، سكر الراديو ولا ابعد على خلنا نسمعوك ماليش نسمع فيك.
6: سكر الراديو سكر الراديو سكر الراديو
4: سكر الراديو سكر.
6: بالنسبه للتاكسيات ما حلوش مشكله السيد وخاص عطير وخاص ما حلش المشكله. نفس الاشكاليه نفس الاشكاليه والمواطن ما يلقاش تاكسي يعني ناخذ تاكسي ما يلقاش تاكسي نجي نبدا نتخيط تاعنا.
4: ما عندكش الراديو خويا والله.
0: سي الهادي ابعد على الراديو
4: ابعد على الراديو يرحم والديك.
6: تسمع فيا تو تسمع فيا تو؟
4: لا
0: لا لا
4: عاود اطلبوا عاود اطلبوا كي حسن البلاصه قاعد.
1: اي لا هو قال ما حدش.
4: خلنا نسمع صحاب. الو
6: الو
4: عسام سي حاف.
6: عسام سي حاتم
4: وينك اخويا؟
6: بخير سي حاتم.
4: انت واضح هذا ظاهر المداخله معارض 100%.
6: الناس بالضيوف نتاعك اللي يجيب العايش سي رضا
4: عايشك بارك الله فيك.
6: اما واحد يسمع كيما هيك كلام كيما هذا شيء يندب له الجبين.
4: ايوه فسر لنا
6: يندب له الجبين.
4: لك الخط لك الخط اخويا.
6: اخويا اسمع باش نقول لك هذه زعما قاعده كبيره راه مغالطه كبيره
4: مغالطه كبيره. ما فسر لنا المغالطه.
6: اه وين المغالطه؟
4: فسر لنا فسر لنا دونك طلبت الخط فسر لنا
6: المغالطه. سي جداري كديري يقول ارى التاكسي مش ولي يدور في المهديه. احنا اليوم اليوم ولينا اكثر من 400 في المهديه. اليوم ولينا اكثر من 400 قولي علاش؟ على خاطر القصور الساف كي يجي لهنا تقولوا بالروحه.
4: لا تو بالقانون بالقرار الجديد ما تنجمش تقول له بالروحه. اما وصل ولا ويرجع ولا ينجم يخدم هنا
6: يخدم هنا شو روح؟
4: هنا زاد
6: شو روح؟
4: ما
6: تخدم في الناس راهو تجيب العيش
4: يخدم في الناس.
6: لا لا لا لا يخدم الناس عاد وسكرت عليهم البارح وجابوا الحاكم وقال لي عندي قرار ما يمشيش القرار قرار ما يطيحش قرار الوزير هذيك هذيك الورقه الحمراء هذيك مصحف فيها وزير نقل قانون هذاك شو ما يعطيه وموافقه يقول له غادي يمشي في النادي احمد عامر ياخذ البلاد ولا هو ولا الوالي زاد كلهم راهو كلهم مغالطه الوالي سامحني سامحني سي حاتم كنت كلمت
4: تحصل وترجع معناها توا معناها التاكسيستيه نتاع الولايه الكل ينجموا يجيو يهبطوا المدينه يخدموا على الرواحهم
6: يا ولد غير ما كان واحد كانوا مش اللي جايين يحجزوا عليه.
4: ها؟
6: أنا كيف حدوني مرونس يا حاكم هي كان مقترح كان مقترح هو الوزير شنو يقول الوزير؟ الوزير يقول اللي كان فما مقترح موافقين عليه تفضل خلينا نعطيك طلع عندك حدا مش عندي حدا مش
4: إيه ما قرار قرار والي يطبق راه ولا نعرفه راه
6: نعم
4: قرار والي هذا يا راه
6: لا يطبقوا في داره أنا أقول لك يطبقوا في داره
4: كيفاش؟ هاو قاعدين
6: يخدموا أنا أقول لك يطبقوا في داره قول لي
4: علاش يخدموا بداو
6: سامحني عاد سي حاتم سامحني سي حاتم انت تعاش انت وقت اللي بدينا في القرار هذا مقترح كان وقالوا لي يعني قالوا صح انا قلت انا ما صحش ما نحطش عبد في عنقي وانا جيب العيش معانا في الكلمه هذه
4: ما خلي ما صحتش.
6: نعم
4: قلت لهم طلعت معاه يا حافظ خلي ما صححتش.
6: لا لا ما صححتش يعني بعتني انا سامحني سامحني سامحني سي حاتم وبعتني انا انا جيب العيش وسي محمد الباجي وصحوا لهم ولو غادي كبيره راهم انك مش تعطي الخصم ما بعد يبقى نخلص حفظ الدوائر نتاعك ولا كنت عندك اربع دوائر انت كيف عندك كميه خايبه باش تولي زوج دوائر علاش تعطي بقى نخلص حفظ الدوائر اربع دوائر بعد تدخل كل مهنيه فما تشيتين فما تشيتين فما تشيتين قلت لك انا وقول لي وجه الوالي يا شاف الوالي هو وكاتب العام وكل مسؤول احنا مالي الجاد احنا نحضر الوالي
2: نساش نحضر بشوية المقامات يا سي حافظ بالرغم
6: لا لا لا لا
2: نقول مثلا فاشلون كذا واحد اما ما نقولوش
6: عادي اسمع اسمع عادي نتحمل كل مسؤول
2: كلامك
6: لا لا نتحمل نتحمل مسؤول كلامي
2: كمل كمل
6: نتحمل نتحمل مسؤول كلامي على شو كان يحمل فياني وانا ماشي حضرني خلاص حافظ ساق ما عارف مين اللي يجيب العايشة انا عارف فما مصالح خاصة
2: مصالح خاصة
6: اي نعم فما مصالح خاصة جي اسمع جيني يبيع ضعف
2: زبون خاصة معنا سي نجيب قاعد يقضي في شو في اشوار الخاصة
6: كيفاش انت نجيب صلاح فرعون كيفاش انت نجيب العايشة كنت تشكي معانا كنت تشكي معانا وتشكي معانا يوم انا عامل بينا بينة عشية وضحاها
2: كي ثبت
6: نجيب العايشة
2: قال كي ثبت لقيتها نافعة
1: نجاوبوا حب نجاوبوا نجاوبوا
6: كيفاش كيفاش
2: اسمعني تفهموا نقاش انت وياه
6: لا لا من نقاش
2: ايه
6: لا
2: من نقاش ما قلت نجاوبوا كنت اسمع
6: جاوبني جاوبني
2: بربي لا تقص اوزلي اخذولي خلنا نعمل
6: يا سي حاتم يا سي حاتم
2: اوزل نقاش باهي
6: تاك يا سي حاتم
0: اي جواب
6: يا سي حاتم ربي يا سي حاتم يا سي حاتم
2: تفضل
6: يا سي حاتم باهي انت اعطيتني نخدم معايا في النهارية هكا ولا وتو خسر ساعة حطيت نخدم في النهارية انا شنو نخدم صراحة
2: انا راه في رقعه كبيره برشا مش كان قصور تشديت في قصور الصيف انت وطحت
6: يا سي حاتم
2: قصور الصيف

0: فعلا.
1: مش انت يعني كنا نحكي على الكل.
0: على الكل انا يومين في حاتم.
1: مش نحكي على روحك. نحب نحكي على قطاع كامل. خلنا نحكي على قطاع كامل.
0: نحكي على قطاع كامل.
1: في الصيف اللي يخدموا مع التوريست اكثر من العرب.
0: يا سي حاتم هذو مش عارين يفهم تاع التوريست.
1: نعم؟
0: مش عارين هذو يفهم تاع التوريست.
1: يوفاو نقعدوا باهي واحنا نوفاو زاد مواطنين. فهمتش فينا احنا زاد كمواطن.
0: سامحني اني راهو شوف الراكب المهني راهو ما عندوش برشا احنا كما الباسجي.
1: انا نخرج ميكرو تروتوار الصباح ونعمل لايف وتنقل وريك خداش ناس تستنى في التاكسي سيال
0: باهي في
1: حاجة وتنبدا نوري فيك في نسال عزيز ونوري فيك في نسال برا حل الكومنتيرات نعمل لايف وحل الكومنتيرات وتترى ومنحب
0: اسمعني اشي حاتم ما ليك شوف ما ليك شوف شوف ضرب خنيفري بشوي
1: ضرب خنيفري
0: اي نعم
1: خلي السؤال نتاع المصالح الشخصيه خلي يجاوبك عليه بربي ونرجع مازلت باش نخلي لونتين راهو معك.
2: شوف هو يعرف اني قلت لك الحديث حتى في الاوف بالنسبه للتاكسيات بالنسبه للتاكسي الجماعي رفضناه من اساسه. علاش ما تمتش دراسه الخطوط وخرجت من الجلسه وين عضو في الجلسه عضو قار في اللجنه لكن الاخرين مشاو وتفرض علينا جلسه اولى وثانيه وبالتالي ولا مفروض علينا وسيد الوالي راهو هي اللجنه قرارها استشاري ما وافقتش من الاول ما وافقتش بعد التالي لاصلاح المنظومه هبط صحيح ناس خدات الرخصه باش نجم نحيهم
1: مش على الرخص هو قال لك على هذه تو معناها ما عادش 400 تاكسي في المدينه فما 1000 تو ولا اكثر حسب قوله حسب أقواله. أما هو ما نصورش كم شي خليه يخسر السيف ويخدموا على روحهم بشي
2: تنزل. شوف أنا قلت لك
1: راح تسمع سي حافظ وتكلم راح
0: احنا لا سي حافظ نقوم على من أعرف
1: نعم
0: سي حاكم مش صحيح ما يخدوش أرض الميدان جبت خطيك له معنا
1: شكون؟
0: كلام غير تقول فيه باهي الواجه أني تكسير سنسنة في السيجي الباساجين من برا مش وصل السيطار وصل النبورتكي ذاك الباس وهو تو تاع فرساف وشاب يجيبوا هنا ديريكت وين شو بشغل مني
1: باهي تو سي حافظ هي قلت الخدمة ولا تحكي عشتي الحقيقة معناها تو حاليا
0: كيفاش
1: تو حاليا في الصيف قلت الخدمة ولا تحكي على المشكلة الكبيرة اللي باش يجي في الشتاء
0: اسمع هي تو قلت الخدمة ساعة الصيف هذا مش كيف الصيف عملها
1: مشكل عادة حتى القطاعات الكل
3: برتو
0: وتو نفكر بعضنا
1: تو المادية قلت من ناحية الماء والضوء
0: يا ولد انا ماء وما ضوء ثاني ما عنديش ماء في داري جيب الفريج شوف الشكوى قال ربي ما دلص
1: كما قلت
0: لك جيب الفريج يا داري
1: كنا الكل
0: بجانب رجابة بجانب رجابة اسمع سي حاتم برنامج اكتوبر نفكرك يعني برنامج اكتوبر نفكرك
1: برنامج اكتوبر نعاودو
0: اسمعني انا حاجة برك نقول راهو
1: اسمعني كل ما القرار هذا هو يطبق ولا ما يطبقش قانونيا اعطيني
0: هو قانونيا سامحني القرار ماذا ما عندوش في الاستيبالسي في المهديه ما يخدمش تقول لا قرار وزيري لا قرار والي ولا قرار احمد عامر ولا قرار مرور
1: قرار والي القرارات
0: لا نتحداه الوالي المواطن البوليسي كي يشدك في الطريق شو يقول لك يقول لك اعطيني اللي سي باسي
1: ما تفهمش اعطيني قرار دولي تو عاد القرار قادرين يطبقوا فيه تو ديجا
0: لا سامحني شنو واقفين سي باسي سي حاتم هما
1: ما نعرفش
0: شنو سي باسي واقفين على
1: السيستم تو انا نعرف القانون نتاع التاكسي ما نعرفش الحقيقه معناها
0: السيستم موقف على سي باسي على خاطر في سوسه وقف معاها علاش وقف معاها السوسه تاخذ رخصه نتاع تاكسي يوصل بها دار شعبان فهري يوصل بها بوفيشه الفيضه كي يعطيك هديه انت شو مش يخدم اللواج؟
1: اللواج تشكل بينا كان اللواجيز يتكلمنا
0: يا ودي تو سيبو في اللواجيز ابو شيوخ راه يخدم الولاية يجي على عملتي نعطيه باش يدخل الولاية يجي على عمل الوجات
1: جايين
0: للولاية نعطيه انا
1: اش عنده؟
0: باش يروح في شكون كاين؟
1: معناها ديجا بدات
0: باش يدخل بعضها وشكون الحاكم باش يدخل بعضها؟ كل امان السلطة هي هو كان مقترح هذا نتاع الحباير نتاع الدوائر كان مقترح قلنا 8 ردوه 4 بعدين ردوه 2

0: كلا ما راي راه شيء هنا من... أنا أقول حاجة بركة حاجة بركة حاجة كلنا تسبب في زوضها في النقل في بلادنا يعطيه ربي زوضه في داره
1: نطفة سحابة طواليل
0: أنا أقول لك كل ما هو تسبب في زوضها في البلاد النقل لا ما يفهموش صدقني تلعب ربي ربي ربي ربي ربي شحال هذا
1: هو انت بقال
0: ايش دو انا ديك كنت الناس على موت
1: قرار باش يضر الولاية بضرة كبيرة ياس
0: 100% وقول حاب وش قال
1: معناها انا نحب نفهم معناها توا معناها عندهم قداش وما يجلس وراه وين كان عندك حكيت معاهم قالوا لي هذا راه قرار
0: شو عندهم قداش سمعني سمعني قداش عندهم قداش عندهم قداش عندهم يدرسوا سمعني سمعني قداش عندهم يا سي حاتم
1: قالوا لي
0: قداش
1: عامين
0: يقدروا نص حيه بالحين جاي الوالي سمعني
1: قولوا شي حاجه في
0: المنطقه عنده شو
1: يا سي حاتم توا ايش نقول لك راه اذاعه راه عايش خويا راه
0: اذاعه اذاعه لا نتحمل
1: عندي كلام فما كلام قول مش صحيح
0: يا سي حاتم يا سي حاتم الكلام هذا اسمعني اسمعني اسمعني اسمعني برحمه والديك
1: مش في الشارع توا عايش خويا
0: يا سي حاتم
1: وزير
0: اسمعوا
1: فيه ناس وعائلات فما كلام
0: يا سي حاتم راهو شيء
1: راهو
0: شيء
1: فما الفاظ ما تدخلوا ايش وكم
0: ايه سمعني سمعني سي حاتم
1: في اللايف صح في حسابي الشخصي
0: يا سي حاتم يا سي حاتم راني اتحاد في نطق راهو
1: نعرف انا ميسالش ما نقولوش تيقدر
0: باهي باهي سامحني انا نعتذر على الكلمه اللي قلتها
1: قول غلط
0: انا سامحني
1: مغلطات ميسالش
0: مغلطات صحيت المغلطات راهو صدقني مغلطات من وين كان ربي في حاجه مني ما تحضر بدل ساعه ثاني كنت تحضر ما تحكمش
1: ما نحضرش في
0: حاجه سامحني سامحني سامحني ربي تو انا ما نحبش نجيب العايش نقول برشا كلام لا انا نجيب العايش ولا هو مسيت على الاتحاد تاعو في دارة.
1: كيفاش؟ حقي
0: نعم. انا قلت لك ما نحبش نقول برشا كلام لان نجيب عايشه ولا هو في الاتحاد في الوزاره هو الكل في كل شيء
1: انا برئيس منتخب
0: يا ولدي ساكت انا برئيس منتخب شكون منتخب انا برئيس؟
1: مالو كيفاش؟ شكون حقي؟
0: خليني ساكت بربي
1: علاه ساكت تكلم علاه تكلم لا ما تكونش
0: خليني ساكت شو كلام هذا سي نجيب شو كلام هذا؟
1: انا اللي منتخبينه وانا منتخب نائب رئيس اول حبه من
0: حبه يا سي حاتم الرئيس الاتحاد نتاعنا كان في نادي حطور نحوكم كوا سارق في نادي حطور طلعوا سارق قالوا سارق
1: حكايه اخرى ذيك ما نعرفوهاش ما دخلنا في
0: مش وين بالك انا نقول لك طلعوا سارق
1: كي انت هذا شكون اللي قالوا سارق شكون قال
0: انا نقول لك نجيب العائشه طلعوا سارق شو لها هو قول لي في وجهه
1: كيفاش حمل مسؤوليتك
0: يا ودي هو طلع
1: وسارق تحمل مسؤوليتك
0: نتحمل مسؤوليتي نتحمل مسؤوليتي نتحمل مسؤوليتي
1: وش حديث
0: انا نتحمل مسؤوليتي اللي بقول فيه انا نتحمل سعيدة طلع وسارق
1: والله كانك جيت بحذانا خير انت والله كانك جيت بحذانا وخيان ونحن
0: لا لا ما نجيش اسمعني اسمعني انا جي قدام ناس تعرف الخدمة جي قدام بحث ناس تعرف الخدمة تعرف الدومان شو سحولي قال شو الوالي قال الغرف كل يوم
1: موسخين ما يعرفش الدومان تو عنده سنوات سي نجيب من عرش الدومان عنده اللي نعرفه من صغير
0: شو يا سي نجيب اسمعني اسمعني
1: شوف ما يسالش يا سي حافظ يا سي
0: من انا يا سي حاتم اي دار نجيب العايشه يا سي حاتم اي دار نجيب العايشه
1: يا سي حاتم يا سي حاتم تو المواطن من سيدي علوان ما عندوش حق في الولايات المهديه
0: اللي ما عندوش حق
1: اسمعني اسمعني ما عندوش الحق
0: الوالي اسمعني اسمعني يا سي حاتم يا سي حاتم
1: تو سي حاتم كل غلطه كان المهديه
0: يا سي حاتم يا سي حاتم سيدي علوان
1: شهور ويا لحظه كي تقول لي التاكسي نتاع سيدي علوان معناها تبدا خاف عليهم في الشتاء الغادي يجي يولي يخدم في المهديه وقصور السيف في المهديه وترشكون في المهديه راه تولي مشكل
0: شوف شوف يا سي حاتم هو راه تاع سيدي علوان كان يدخل المهديه
1: باش تولي شكشوكه زاد حسب ما فهمت كلامه هو
0: يا سي حاتم
1: تو قال لي قاعدين يجيو يخدموا لهنا وعندهم الحق معناها تو باش تولي زاد
2: موجودين موجودين
0: يا سي حاتم باش تولي فوضى
1: بالحق
0: الله يسامحك يا سي
1: حاتم
0: هو سامحني
1: وصل وصل
0: يا سي حاتم
1: فكرة
0: يا سي حاتم
1: أما أنت عندك
0: سيد علوان سيد علوان
1: زاد
0: يا سي حاتم يا سي حاتم سيد علوان كان يدخل المهدية فهمناش؟ كيف ولا كيف ولا في أربع دوائر خرجوا من المهدية أحمد عامر قال أنا ما عنديش حق واللي فرج الجيش خدمنا أنا وسي نجيب العايشة واو نحب ندخلوا سيد علوان هنا كيفاش ندخلها؟ يزم نجوز دوائر قلت له لا نجوز دوائر نجيب العايشة صح نص دوائر كيف صح نجيب العايشة دوائر استشارنا احنا كان نقل هني استشار المهنيين استشار امس امس يا سي حاتم
1: امس ما خلصناش كيف قلت له النقابه نتاع التاكسيات
3: هو من أمضى وهو
0: الوالي قال ويني في بالي مش يقتلوا يرزوا الوالي هذا
1: شو في باله مالي بلاسه مش مالي بلاسه كان هو صحح وما يعرفش على شو صحح راه كلام هذا سي بون كلام هذا ولي انت جيت انت وياه وقت قعدت تشكر فيه سي باجي
0: عجبني نشكر فيه وما نسالي شو يجي وحده
1: شو فيك ما مشيتش انت معاه انت علاش صح
0: ما حضرونيش حضرت انت بن عائشة خاطر انا نعرف اسمع انا يعرفوني بشو كلهم كشوكة ويعرفوني بكلهم راهو بكلهم من كتير بكلهم يعرفوني
1: معناها كي صح ولا شو ما فهمتش معناها شو المصالح نتاعهم هذوما كي صح اعطيني
0: شو شو مصالح
3: نتاعهم عايش فيها باستدعاء
1: ولا يصف قبل صورت ولا شو ما فهمتش ما بتفسر لي استحى
0: شو فهمت
1: معناها اخي هذوما تو انا قدام ضيوف معناها نائب
3: رئيس الاتحاد
1: وسي القديري لوجيتيتي
0: معناها هذا ايش بدك تقولي شو هذا القديري ما نعرفوش شكون هذا القديري هذا القديري جاب اسمعني جاب الكلام نتاع السلطه يا هو في هذيك شو نتاع السلطه هذاك ايشك ما يقوليش انت هذاك ما نقولوش انت يا
1: حافظ كلامك والله تو انت تو ترضى حتى اني تو على لسانه من
0: ربي سامحني هذا القديري هذا القديري ما شكون هذا ربي
1: أما شكون قال عصابة عندك ثلاثة تاكسيات
0: عندي عندي
1: لحظة
0: عندي خمسة تاكسيات عندي
1: التاكسيست هذاك ما تحبوش
0: قولي أسمع عندي خمسة تاكسيات
1: صاحبي تسمع الكلام زاد لما تحب تسمع الكلام فما شكون ضدك زاد أخويا حافظ راه
0: يعني يا مبين أنا ما فهمت نعرف
1: أنت وفلان
0: عندي عدوية أسمع يا سيدي ذا كل حد عنده أعداء وعنده أحباب
1: كيف هي يعني اخي الناس كنت تحبني هي
0: اولي اني نفس اسمعني اني اسكن لك اتكرهن مع الخبزة حتى حد ما يلقشني خبزتي
1: معنى انت تو ختاما خلنا اعطيه الفرصة لغيرك انت ترى فيه قرار اعتباطي وبش يغرقها البلاد
0: اكيد ولي مو بيننا ولي مو بيننا
1: هكا
0: اطلع شو اطلع شو بشكون هذا صرف لك هم رمي في الوجود
1: حرب هي راهو ما كمان
0: حرب سوري حرب انا اقول سوري حرب انا اقول سوري حرب
1: معناها تو انت اصحابك اللي تاكسيست الكل ما همش راضيين في المهدي حسب
0: كل ما انا اقول لك انا اقول لك 90% هذا 90% موافقين و10 ما عارضين اطلع نكمدوا نعرضين لو شوف كل 10% جا
1: تنجي نقول حدث ما عندي حتى
0: اوكي اوكي اوكي اشوي اخوي نسميه مثل هاي
1: كلمته
2: هذاك عنا تليفون اخر ايه حسام اي حسام رشيد لوجيست هذا
1: خويا حسام
2: الو
0: الو
1: هلا بخويا
0: السلام عليكم مرحبا بك
1: هلا
0: بك
1: هلا الخط لك
0: شكرا على المداخله شكرا على المداخله حاتم
1: تفضل عزيزي
0: حاب نشكر زميلي اللي كان يتكلم تو
1: سي حاتم
0: ونبهنا به سي حاتم الموضوع هذا المره اللي فاتت اني جيت للبرنامج ما تنقصش
2: جيب حذاك
1: تبع فيك خويا
0: جيت البرنامج المدام قمرة وحكينا في الموضوع هذايا وناقشنا وقلنا راهو احتمال باش تصير فوضى كبيرة في القرارات الجديدة هذه نتاع السكت الجماعي وسكت الفرد وكل راهي مش باش تمشي بخير وصارت برنامج الوقت احتجاجية وقابلنا سيد المعتمد الأول ومدام مودة وسيد المدير الجهوي للنقد وفسر لنا موضوع لكن على ما يظن سي حاتم هم ماشيين في البرنامج حتى حد مش باش يوقفهم فهمني اللي هو التكس الجماعي كانوا يحكيونا في الموضوع قالوا مش باش يدخلوا كل المهديه بعض تكسيات جماعه اللي هما باش يقوم اسنادهم بالمهدي فما نقاط ناقصه تدخلوا المهدي على ما يظن الحضور ما عادش تسمو والله رئيس النقابه تاع التكسي الجماعي على ما يظن قال ان التكسيات الجماعيه باش يدخلوا كل المهديه وباش نوصلوا احنا مناطق حضاريه فهمني وباش يسهلوا الراتب
1: وكل شيء قلت
0: له للواش باش تكتب
1: وتذكرت حساب اللواجات خلك يخدموا على رواحهم رجلين اللواجات
0: مش يخدموا تحت سامحني مثالك الجد نمشيو منها احنا ولا هما مثالك الريفيه الجد باش نمشيو منها. حتى نعرف انت
1: قالك الاخرين بالكونتور اغلى التاكسي راه مش كيف
0: كيف. ايوه الكونتور تعال بالتاكسي الفردي تاع حاج التاكسي الفردي عنده رقابات
1: هو يدافع
0: على الروح ما صحيح هما باش نقولوا لك خويا راه التاكسي الفردي اما اكثر قطاع باش يضر له التاكسي الجماعي تاع حاج
1: كيفاش؟
0: اللي هما احنا ما يقارب 200 لواجه مش شويه كانوا فينا باش نخدموا احنا كانوا باش يزودوا لنا التاكسي الجماعي ما يقارب 250 تاكسي جماعي ولا 200 باش يخدموا الماليه انا ما عنديش هذا القطاع يخدموا فيا قال سمعت وقال والله احنا ماناش باش نضروا تاكسي اللواج اللواج نضرنا لها وعملنا لها تخطيط وهم احنا ما باش نضروا ربي فسرني كيفاش باش يضروا حتى نفهم انا الموضوع هذا بعد ما تم اسنادها احنا تو 70 لواج خط اخر فهمني في حق ربي نحب نقول لك حاجه احنا قبل لو نقريتي نقريتي ولواج لواج وتكفي فردي تكفي فردي.
1: اي صحيح.
0: كل حد كل حد يخدم في المنطقه نتاعه. صحيح ولا لا؟
1: صحيح.
0: بس انت تمشي عندك نقطه انت في المناطق نتاعك. اسكت كل دائره تنقلها النقاط نتاعها كل. كل احنا نخدم المعتمدين للولايه ولا والناس الريفيه تخدم داخل المناطق الريفيه. جيب لنا الراتب للمعتمدين واحنا نقوم دورنا بالمعتمدين للولايه. صحيح ولا لا؟
1: صحيح.
0: بس انت عندك نقص في الارياف يقول يزيد من النقاط نتاعها وتعلم المناطق الحضاريه ما ضرنيش ما ضرنيش اني لويش احنا خممتش فينا شو باش نخدم خممتش فيك انت من السويس
1: ما يقارب 200
0: لويش يا حازم راه موضوع كبير راه
1: اول ما دخلت مازلنا متخلي استوديو قلت للواجهات حسب فهمتي ظلي متقلقين وراه فوق
0: ايه سي حازم ربي سؤال فيك سيد رئيس النقابه نتاعنا ورئيس الغرفه ومش حاضر معاكم غد سيد نظام بفضل
3: مش حاضر تحكي على الجهة
0: يعني كنت علاش مش حاضر القطاع هذا ما يهموش هو رئيس النقابة رئيس غرفة للواجهات
1: توا معناها
0: فهمت شفت احنا قداش مضرورين معناش وشكون يدافع علينا وقلناها للسيد السيد الوالي والسيد محمد الاول ها؟ شوف هما تكفي جماعي شوف هما تكفي جماعي يدافع عليهم بالقوة ويحب منظورين معناها يكونوا متفوقين ويكونوا عندهم ما يقدمهم بزايد ايه احنا شو مش نخدموا احنا كقطاع شكون يتكلم علينا قلنا له السيد المعتمد الاول احنا ما لقيناش شكون يشاركنا شكون يسمعنا اللي المنظور نتاعنا اللي انتخبناه احنا السيد رئيس النقابة قاعد يصحح مع قرارات مع التكفي الفردي مع التكفي الجماعي ما فهمناش شكون يخدم احنا ما فهمناش احنا نورمالمون شاركنا في الموضوع هذايا
1: والله كنت صديق عندكم وقفة اعتزازية نعرفينا
0: والله يا احنا ما زلنا مقرر تو قاعدين نمروا في الموضوع هذايا اتحاد وموضوع كبير راهو مش شوية اتحاد موضوع كبير النقر راهو في المهدية قرارات من
1: الارشادية قرارات من من 2013
0: لا
1: اتحاد الحل عنده سنين
0: على خاطر
1: يا حازم ربي باش يقع فيه جدال وجدال
0: يا حازم
1: في نجم
0: تروح حاجات في المهدية اعطيني مشاريع كبار انت والله صح كان مشاريع كبار وتستحق انت باش تكون عندك الف لواج والله العظيم صح يا حازم كان انا غير تقول لي يا حازم
1: لا لا لا
0: راجل خمسه نتاع العشيه صدقني يا حازم ما تقاش حتى راكب ماشي من قصور الساب ماشي للمهدية
1: نقصد
0: اللهم تعرف موظفين
1: معناها ضريته
0: باش نضروا اكثر واكثر وقرارات اعتباطية
1: دي خلي جابك سي نجيب ربي خلي جابك سي نجيب ربي يقعد معايا
3: انا نحب نعرف شنو النقاط اللي عندك وفاش ضريت
0: شنو النقاط اللي عندنا عندي قصور الساب مهدية الجمنية شربان وزملائي عنده مهدية الشابة
3: نعرف نحب نعرف شنو اللي نقص لك انت انت تعبي من محطه لمحطه هذا القانون شو يقول
0: شو يقول بالمحطه لمحطه
3: تعبي من محطه
0: ايه انا كي نعبي سامحني انا مش شاب باش نعبي للمهدية
3: ايه
0: ومن ملولش للمهدية
3: ايه
0: هما باش تعبوا ما بين هما كانوا يجيبوا لي من ملولش يعطوا لي للشابة ويجيبوا من دوائر سامحني يجيبوا لي من دوائر ملولش ومن دوائر واد باشا زهدة زلبة ويعطوا لي المعتمدية وانا نقوم بالواجب نتاعي
3: شوف خويا افهمني هذه توسيع المناطق الحضارية يعني اللي صارت راهو فما حوايج اخرى باش تصير من بعد. انت ماشي في بالك التاكسي الجماعي باش يدخل المهديه معناها ويخدم في المهديه معناها اللي اختاروا خاص الكل باش يدخل المهديه تشوف ما حدهم رجيش. ثاني حاجه وثاني حاجه هو كل حد وشنو باش يخدم احنا محضرين لهم الخطوط اللي باش يجيبوا عليهم اذا كان خط مكتظ سواء من اللواج والا من التاكسي الجماعي رانا ماناش باش نزيدوا فيه
0: مهما كان باش يزيدوا ولا مش بيزيدوا اليوم يزيدوا 10 غدوه باش يزيدوا 100.
3: انت شنو رايك امس زوز ما حاضر ولا ولامس زوز ما حاضر اللواجات ما الحوشه يخدموا في المهديه في المهديه فيل
0: سامحني هما ما عندهمش المهدية وقاعدين يضربوا في النقاط نتاعهم كل يوم يومين سامحني هما ما عندهمش المهدية وكل يوم قاعدين يضربوا فينا يومين يجيو بالعشرة وب 12 تكي جماعي ويدخلوا للمهدية ويزولوا فراكم تحت السكة ومن تحت المحطة.
3: باهي المشكل وين هنا؟ المشكل في المحطة. المحطة باش تولي في أطراف في أطراف المهدية وما عادش باش تلقى شكون يدخل المهدية.
0: ايه مجاورين
3: لهم مجاورين في قلب المهدية كلهم يدخلوا
0: سامحني نفس المحطة
3: لا ما هو بالقانون لا اخي انا
0: ما يعديش معانا بنفس المحطة صحيح ولا
3: نعم
0: ما يعديش معانا بنفس المحطة
3: ما يعديش من نفس المحطة وانا وقفت مع التاكسي الجماعي في الشابة انو انتوما المحطة لكم انتوما وانتوما اللي ركبوا فهمت
0: سامحني شكون باش يركبهم هما كلهم يجيبوا الخطوط الرئيسية ويهزوا ويجيبوا
3: الخطوط الرئيسيه هذا كدور هم علاش باش يخدموا هما انا نعم كبير ونطمنك به اسمعني اسمعني هم كيعطاو التاكسي الجماعي احنا ما وافقناش لكن ولاو هما مفروضين علينا خداو ثلاثه خطوط وثلاثه خطوط يجيبوا في الريف اللي يجيب من واد باجه قاعد يجيب من واد باجه اليوم وقت يحب هو على تاكسي جماعي يحب يوصل المهديه ما عادش باش يوصل المهديه يتنحوا له الخطوط يقعدوا خط برك وانتم عندكم الحق باش تبدلوا تاكسي جماعي ويلو بروبليم
1: اخي برب
0: شو هذا حدث كتاب احنا نقولوا
1: حاضرين ولا حاضرين ولا ما كنتش حاضرين
0: سامحني
1: سامحني استشاره ما فيش استشاره
0: لا لا لا لا ما فماش بدون استشارات جملة في حد
1: معاكم ما سمعوش
3: حاضر
0: لا لا يجي
3: حاضر صح هو موافق
0: لا لا لا لا لا هو موافق
3: هو بالوثائق
0: سامحني
2: ما شاورناش احنا
1: ما شاورناش معاكم وحكينا معاكم
0: ما تعادش معانا والله يا سي حاتم يجي للمحطه يتصدق يقول له تاكسي جماعي وقول لهم كلها باش يدخلوا المهدية
1: لا ما يجيش
0: سيدي سي حاتم راه باش يقول لك صدقني رانا ما كيناش ماهوش يخدم معانا ماهوش يخدم معانا انا زميلي راه وماني معليش حتى مشكله معاه انا حاجه باش تضرني يلزمني نتكلم عليها
1: فهمني
0: زين نتكلم عليها
1: اتحاد واضح مازال احنا مازال هذا الدوسي مش باش يتسكر راه
0: انا حاضر بربي نقطه بركه اتحاد مازال نقطه بركه
1: بربي فيزا فيزا قالنا ما فما غيرك زاد
0: اتحاد قال لي لا سامحني قال لي الراكب يتنقل من واد باجه سيدي علوان وسيدي علوان يدفع 11% وفين فين هو قاعد يدفع بها تو بالزايد للتاكسي الجماعي مسكين كي ما يلقاش علاش يجي احنا مهمتنا هو اللي هتكلنا واحنا نجيبه لحكم الادوار يا سيحات
1: واضح واضح
0: كل هذا لا تبيه عليه سيحات براي
1: فوق انا خليك في الميكرو واذاعتك وتكلم وخذ
0: رأيك لا هاني انا اتكلم في كل وقت سيحات مضبوني وانا الله يخليك
1: انا مش اتفاهل معك
3: اسمعني راهو الراكب على التاكسي الجماعي يهبط في رجيش مش في المهدية أمنتي توصلوا للمهدية يخير أنه يمشي على النواج وما يمشيش على التاكسي الجماعي راهو كل حد يخدم خدمته راهو التاكسي الجماعي اللي حكيت عليه أنت والمثال اللي جبته راهو يهبط في رجيش
0: يا ما يهبطش في رجيش يا
3: سينس يا اللي كان يخالف القانون اللي احنا معاش
0: التاكسي الجماعي صدقني ما يهبط في رجيش ونتحدى كل مسؤول يعني كل تاكسي جماعي مش عارف يتعدى بهم طول المهدية وضيع ظهرنا برشا المشكلة دي رانا احنا تو متغشين منها الموضوع هذايا وقاعدين معنا الجماعة في احتكان كبير
3: لأنه ما تعرفش علاش زميلي تعرفش علاش صار الشيء هذا لأنه هم حضروا الحصر قبل الجامعة عطاوا التراخيص قبل ما يعملوا المحطات ولا يوصل لأطراف المهدية تبقى له 100 متر هنا ما نعرفش
0: يشاوروا
1: معناها وقاعده كبيره وقعدات
0: والله يا سي حاتم ماني حكيت فيه الموضوع هذا انا مدام دمره قدامي
1: في بالي في
0: الموضوع هذا
1: نهارتها انت
0: تكون مشاركه لاصحاب الواجب
1: جمله نسمع هذا
0: جمله
3: خويا حاضر
1: واضح اخويا انا ما عطيتك الكلمه لغيرك عايش خويا اخويا شو شو الوالي انت شو ما تكلمتش
3: لا كلام
1: والله برجوليه سحابا والله عيب انا اقول سيد معناه ما هو راهو همزه توصل وصل كلام نتاع والي شو شو معناه شو شو الى حصله هو ملقاني تو كان ما هانك تو مقدمه حصه نقول مشكور الوالي معناها قاعد نقاود له يعني كل نهار وين ينط ننقد اما بتربيه وباخلاق وفما كلام يتقال وفما كلام ما يتقال
3: ومن جانبي يعني اني راني متطوع وراني نقابي وندافع على الناس الكل سواسيه مش على فئه معينه اللي هو بكل صراحه اللي يتكلم يحكي على مدينه مهديه
1: هو يدا ايش يقول لك هو زاد من حقه باش يتكلم انا قلت له فما عبارات
3: اخي معقول
1: عبارات فكرت
3: منها بربي
1: كيما يكذب كيما كذا كيما
3: ترش هو معقول سي حاتم تقول ما يدخل لي حد حين ولاية ولايتك
1: لا
3: ايش معناه ما عنديش حق
1: زاد لانتو معي
3: صار هذا كلام هذا
1: الناس كل راهو لسان هذا
3: يزوج على مصلحة
1: خاصة
3: لا عندي الواش لا عندي تاكسي لا عندي نقل ريفي ولا عندي حد شيء باش
1: انت ما
3: هاني نوفق بين
1: كل قلت لي فما حاجات ماكش موافقة
3: اكيد
1: اما كي ولي بالاجماع
3: بالاجماع ما نتفقوا وتتحفر لي على الواش وتحفر لي على التاكسي الجماعي وتحفر لي على
1: شوف التليفون اللي بعد
2: سيريدا
1: سكت جملة
3: سيريدا
1: انت تخرج عن الموضوع في زعيا وديش فيك
3: هو طب
1: انت انا نورمال انت لا لا لا لا لا
3: لا مش هذا والله
1: الضيف الاساسي انت يا اخي انت ما قاعدش
3: قدك احنا ما نحبوش
1: تتاثر
3: بالنقابه عادي ما نحبوش نعدوا فتره نقابه معناها نتاع ساكتين ولا الدين والحيط الحيط نحبوا نعملوا حاجه تعال نحاول نشتاق
1: هذه باش نعطيك حاجه
3: نجحنا نجحنا واش نقول لك معلش ما تخوفني رانا في بالنا ما تخوفني
1: قلت لي
3: ما تخوفني
1: ما زلنا فما
3: علاش نسبق على حاجه ما زلت بالك تنجح
1: وكان ما نجحتش
3: يا ودي كل شيء ممكن ليش ما نجحتش انا علاش علاش تسدي برامج وزاره راه برامج دولة احنا ضد توجهات الدولة انت القرار هذا
1: صار في ولاد خويا
3: القرار هذا المدير العام للنقل المدير العام في الوزارة
1: انت الوالي تو ينفذ في قرارات الدولة
3: طبعا
1: في منشور
3: مش من راسه مش من راسه من الوزارة من الوزارة ومفروغ منه راهو نوافق ولا ما نوافقوش راهو هذا اللي باش هذا اللي باش يطبق اما كي يبدا فما شوية وفاق وفما شوية
2: الو على السلامة سيحات
1: عسام مرحبا
0: علي مرحبا
1: علي الصوت شوية بربي علي صوتك ولا قرب للتليفون ولا بعد على الراديو
0: الو عسام
1: نسمع فيك خويا الغالي ايه
0: تحياتي سيحات
1: تحياتي تحياتي الكبيرة
2: قلبية
0: سيحات
1: خويا
0: علاش ما نلقاوش حل الوسط
1: سواحنا
0: انا عندي
1: ساعتين بخصوص انت شو الساعه سامحني انت انت مواطن ولا تاكسيست
0: انا تاكسيست
1: باه شو الخط اللي نخدم عليه
0: نخدم عليه مهدي جابر مهدي. جابر قرايه
1: اه سي خويا جابر مرحبا بك اه
0: تحياتي
1: خليك انا قلت لكم راني عندي علاقه طيبه مع الاغلبيه اللي تاكسيست وما شاء الله عليه
2: ربي يعينهم
1: فما قلت راه قل لي
0: احنا ما عندنا حتى مشكله بالنسبه لي يجي شاف يجي هلالي يجي بن جرداني راهو ما عندي حتى مشكله انا حاليا عندي ساعتين نخدم في قصور ساف وما لقيت حتى مشكله لا تكسيس قال لي وينك لك اليوم قال لي فينك
1: معناه القرار عندك انت به
0: اي على سي الباجي سي الباجي سي الباجي كي قالوا سيد الوالي شو راك في المقرر وقالوا اول واحد رفع صبه واول واحد موافق.
1: اصلا كان يتكلم تاو قال غلطوه ولا ما غلطوه؟
0: شكون اللي غلطوه؟ اول واحد سيعيده واول واحد بالحال وسقف.
1: ايوه
3: جيبوا لك التصوير.
0: انا سويت على بالك وين غلطوني انا على عمر كبير ولا عمر يعني ولده ولا عمر ولده.
1: ايوه
0: على كبير ما اتفقتش وقلت له سيدي ولي ما عجبني.
1: فما شكون مش موافق على حتى اسناد الرخص يعني حتى سي حافظ بوشناق قال لك اخويا برشا على المهدية
0: وضل يرجع المهدية يرجع الرخص للتاريخ يبدا بالرخصه لكريم خلي رخصه وبرك وبعدين نبدا نحكي.
1: ايوه شوف انا كي قلت لك راهو
0: فهمت شكون
1: عنده اكثر من رخصه يخدم بها وراهو قالوا هما يقعدوا مسيطرين على القطاع. يا سي حافظ اسمع ما يسالش وتعرفني ما عنديش مشكله معاك واني كلمتي نقولها لاي بشر. ما انت كي تهاجم اسمع رده الفعل الكره
0: هما مشكلتهم الكبيره كل كي يقصر فيها باش تدخل النادي
1: عليه هيك عليه يعني خط لازم في قصور السيف قصور السيف قصور السيف اني اني الكلمه واش قلت له واش بك ركزت على قصور السيف. الو الو
2: معانا معانا زوبر
1: قلت لك اني قلت له واش بك ركزت على قصور السيف شديت في قصور السيف
0: ما قلت لك المشكله الكبيره قصور السيف قصور السيف الوان كان يهبط كان يهبط سيدي حلواني كان موش كان يهبط الجمي كان موش هما مشكلتهم الكبيرة على قصور سيف. أنا حاليا عندي ساعتين
1: فسرالي
0: أخي يقول قصور سيف أنا ونحن نخدم نخدم بلاد على قصور سيف بلاد على رشار ساعتها ونتحدش ما لا بلدك حد بس يخدم على المهدية
1: معناه أنت تو تراك تسيبت هيك وليت بالعكس باش توفر أكثر خدمة.
0: أبا احنا تاكسي فردي هاي سيدي رد هنا سيد الوالي بالكمبيوتر زعما انت مزبح واحد مادح واحد يركب لك مثال مهدي مثال بنا واحد مهدي حبي ياخذ تاكسي يقول هاي نركب في تاكسي
1: رد هذا الوقت ما بين المهدية ورجيش وكل
0: يا ودي من مهدية مهدية من هيبون للبلاد مثال بنا واحد
1: تاكسي بالكمبيوتر حد لك
0: الناس كنت تقول متوتر وبساكت يا دولة فسيحة في حاضر يجي خلصنا كمبيالاتنا ولا كل شيء يقول الوقت لا رجعنا القانون الجديد ولا القديم ولا في باش
1: ما انا شفت فما فما برشا معاه
0: كل واحد شو شو فسيحة
1: كل واحد يضرب
0: احنا ما نصفقوش على حاجة برك في الباقي يصفق والحق ويشرب المي وعملته
1: بعدين يقول يا سيدي خلي عندي الفيديوهات وعندي التصاور
0: يا عبار حظك يا اخي يكذب عليك
1: كان الزين غلطوه كاو الله يرحمه
0: شكون انا غلطوه
1: بن علي بن علي غلطوه كاو
0: قضايا الثاني هاو الثاني يا غلط ايه ما نبداوش
1: ربي يهدي ربي يهدي وربي
0: احنا شو نقولوا علاش ما نبداوش نقولوا جديدة ندخلوا مع بعضنا ونشوفوا اسكت
1: احنا ما تنساش القرارات هذه معناها خايبه 100%
0: ماذا نمشيو لسي احمد عامر نمشيو لسي الباجي نمشيو نمشيو لسيد الوالي نمشيو لا ناخذوا مقترحات ونحاولوا بشوي بشوي
1: ايه خذوا هات فما كذا ايه خذوا هات نقعد
0: لا احمد عامر بيه لا الوالي عليه لا ما نعرف شكون بيه
1: للواجه
0: انا مش عارف هلا مش عارف
1: القطاع ريتهم متخلقين هو للواجه حد للواجهات
0: يا ولدي كل ما متخلقين توا سي حاتم الوالي بس انت تو كان فما اذاعات تحبك انت تحبك اي اذا على كل ما تبني وعليه
1: تحبني مرتي وتحبني امي وتحبني عائلتي وتحبني انت
0: يا رحم الضيق اي كثير في خدمه
1: صحيحه والبشر الله معاك
0: ما دامك تخدم في خدمه صحيحه واحد مش مستحق بس حتى واحد يدافع عليه
1: يعني البال على الفيديو اظل نهب احتكار يكروني جماعه الاحتكار نهب المهند نحكي على تاكسيس يكروني التاكسيستي جاء عملت افتتاح الواحد طيح شويه حوت كروني الاخرين بعثوا لي مساجات هما بيدو
0: انا راني ثاني
1: يعني تعرضت حتى للبرشا حاجات انا مانيش باش نقعد نحكي فيهم كل مره انا هذيك خدمتي نخدم بضميري يحبني اللي يحبني ولا ما يحبنيش ما يحبنيش ماش مانيش
0: قادر انا نعرفك شخصيا من انا نعرفك شخصيا من من الزيك من الزيك
1: صح
0: انت معناه ما عندك
1: شيء هذاك حاتم الجلاسي
0: ما عندك حتى خوف ولا حاجه. لا انت تراها صالحه وتتكلم عليه تتكلم عليه
1: تتكلم عليه. يعني حتى مع صولات ساعات معناها حتى نتغفل وعدوا اليوم هاني. قلت اخويا هو مشكوري ما عنديش مشكله شخصيه يعني لا مع حتى حد. مصلحه المواطن فوق كل شيء. هذيك خدمتي اعلامي
0: احنا يلزمنا
1: التاكسي
0: هاني معاكم المواطن
1: تاكسي معاكم اخويا. قداش من مره عملنا حصه انا وياك
0: ونحاولوا بعضنا ونساهموا ونحاولوا نخدموا بعضنا.
1: قداش مره جيتكم الوقفات الاحتجاجيه وجيتكم كي نعمل هكا شويه نولي انا خايف. هذا يا سيدي اللي بعث لي ميساج على حكايه الحوت. جيت نرجع للمساجات لقيته بعث لي مساجات قال لي اه عندي تشورو وعندي كذا وترشوا اجى عمل لي لايف في المش ومشيت نتذكره بلاش. قال لي انت تمشي للعباد تدبر فيها نخدم بالفلوس ولا بالواحد ولا عندي اذاعه ونخدم بياسيون شهر ونخدم دنيتي ونخدم بلاش وقت نحب بلاش ونخدم بالفلوس نحب بالفلوس ولا هاكا تاول الناس اللي تعرف قداش دزيت معاها وقداش عاونتها يعلم بهم كان ربي. ضربت حتى فين عييت وحتى داري ما عادش لاقي الوقت لداري يعني مش وديما فما ناس الله غالب
0: وربي يعينك وربي يسدك صحتك واحنا الناس كل كاين انا يلزمنا المهديه نحلوها
1: من بعضنا يا خويا لازمنا نقربوا لبعضنا ونحبوا بعضنا احنا اكثر عباد تضرب في بعضها احنا لهنا
0: احنا مهديين نجي في حي الرياض
1: صحيح
0: نقعدوا نهار كامل في خلينا خويا مرة واحد دكتور سيف مرة في سيدي حلوات مرة نين وين تجي خدمته يخدم على روحه ونقولوا نحاولوا
1: نقرا فما حد من برج الله رجعوا لكم الماء ما رجعوا لكم ربي يخليك صديقي فكرتك وصلت خلينا نمشي التليفون على بعض على بعضه بعضه والله بالحق يعني ولات
2: بالحق ربي معك والله
1: اصاب اما نتحمل ريت انتم تو في قطاع وحيد يعني راني ندخل في الدنيا الكل معناها شوف انت
3: الباجي نقول له جيب لي شطر موافقين ما مش موافقين على الحل انتم ما نحلوش ما يجيب لك حد الرخص هربوا 46 رخصة برا جيبها يحب يقف ما جابش حتى 10 تاكسيات ويحبني نقف معاه ضيع الناس مش منظورية دونك
1: العمر
3: انا ما نخدمش خاصة
1: غاية لا تدرك راهو قد ما تجتهد خويا انا عندي تروح فرحان قال راك مثلا يمشي في بالك صايب هذاك لا عمرك لك باش تلقى الناس
3: الكل
1: تحط لهم شي كياس تو كادر فوا في مهدي انت يجي شكون يقول لك شبيه كادر فوا مستحيل تعطينا التليفون
2: الو
1: مرحبا
0: الو السلام عليكم
1: سلام مرحبا بك خويا
0: عايش
1: قدم لي روحك ومش مشكل حتى مش مشكلة لسه معطيني شو معناه في القطاع التاكسي لواج مواطن
0: ما يخص قطاع التاكسي فردي
1: تاكسي فردي مرحبا بخوي الغالي ايه ربي يخليك
0: يعني تظل مطعوم يخصر سير
1: نتشرف بيه يخصر سير
0: عايش مرحبا يخليك بالله حبيت أقول لك يعني سيحافظ على سيحافظ راح أعلق على كلام سيحافظ سيحافظ أصله عنده مشكلة مع خصوم السيف مع تكتير
1: لا صلى الله
0: عليه يركز
1: على
0: خصوم السيف
1: لحقيقة
0: مالا
1: لحقيقة
0: خصوم السيف سيحافظ ديك صلى
1: الله عليه عنده؟ ألو؟
0: تكتير تكتير معاه خلي نخمه في
1: عنده أربع رخص يا صديقي سي حافظ عنده أربع رخص قلت لي
0: مش قلت وطيب عباد قلت شرط جنب
1: ما عندكش ريزو والله لا عندك ريزو والله تل ما فهمتش سي ناصر ممكن يتكلم على برج
2: الرجل فين سألته
0: الو
1: اي يبعد على التليفون ولا قعد لي في بلاصه فيها ريزو خي
2: لا ما رجع
0: والله يلا انت ما يدار لحظه
1: بعيده ايوه انت القرارات هذه مساعدتكم ولا لا الو
0: والله يا حب ولدي
1: القرارات باهية هذه اذا صارت ولا لا
0: القرارات باهية لا بد تكون مع رواحه ونحن المواطن خليش نوحوا
1: كنتوا معذبين كنتوا تجيب مواطن من خسر ساب يدخل المهدية ما تنجموش توصلوا
0: بالكمبيل
1: تبو كمبيل مصوب بالكمبيل. لا قبل كنت بتلجمش تجي المدية.
0: بتلجمش قبل أخوي شدك غادي عديك
1: معنى قرار به هذا
0: قرار الله يحفظ والديه سيد الوالي وكل ما هو قرار كل ما
1: واضح. اه طب نمشي واللي بعده. ربي يخليك اخويا ومرحبا بيك في كل وقت.
2: سي شكري الفريقي.
1: سي شكري
0: السلام عليكم. انا سي
1: حسن. وعليكم السلام. وسكر الراديو.
0: سكرته صحيح.
1: هيا بيه هيا مرحبا بيك.
0: مرحبا بيك سي حسن ومرحبا بضيوف الكرام اللي معك في غام في
2: نجيب.
0: الو
1: تفضل خويا تفضل.
2: والله
0: مش نطلبك قبل ما اسمع ريزو ريت الحصه لك على
1: اللي قاعد يصور فيك. نسمع فيك نسمع فيك نطلبك اني ولا تقعد معايا.
0: الو الو
2: نسمع فيك سي شكري.
1: نسمع فيك يا سي شكري.
0: قلت لك مرحبا بيك ومرحبا بك سيدي سيدي نجيب.
1: مرحبا بيك ألف مرة برحمة والديك.
0: حبيت نشكر سيدي ذا. حبيت نشكر سيدي نجيب على جود الجبار العميو سي أحمد بن عامر سي سيد الوالي سيد وزير النقد هذا كيف كيف هذا هذي وهذا يا
1: وين تخدم؟
0: أنا في الشابة
1: في الشابة شفت معناه انا نحس فيه الاكثر التاكسين تاع المنطقه
3: الحوازي.
1: الحوازي هما اللي فرحانين اكثر.
0: اسمعني وانا مش عم نسيبوا بلادنا ونسيبوا كلياناتنا ونجيو نخدموا في المهديه والولايه راهي ولايتنا كيما هو مازال عندنا ولايتنا احنا ولايتنا وعندنا مصلحتنا وعندنا سبيطار
1: جهوي كلها
0: اي وعندنا سبيطار جهوي وعندنا المصالح كلها الجهويه كلها
1: بالولايه عندك
0: عندنا كل شيء وحبه من حبه وكريه ما كريه احنا رانا مهدويه ولا شوابيه ولا سوابه
1: رانا كلنا مهدويه هذه راني اكثر حاجه انا
0: كرهها ولو حاليا من الحجزيات ولو حاليا
1: موجوده
0: والله شيء يضحك والله شيء يضحك. انا سمعته طريق
1: انا كان في القرن 21 2026 ما عندناش ماء وما عندناش ضوء ومازلنا نحكيو على شابي وسابي كنا 11 وكنا مزمرين وكنا اخوات يزلنا نضربوا
0: صحيح وكل صحيح والله امس يا سياحاتي جيت في المهدية وخدمت في المهدية وبرشا جماعة كلموني بالتليفون وفما شكون حتى اللي قعدت معاه عملت قهوة معاه وفرحانية ظاهرنا علاش من الحجازيات يعملوا فيها ويعملوا لنا يعملوا في حكايات معناها فارغة يا خويا رانا خويان
1: وخيال
0: وخيال وخيال
1: وخيال وخيال وخيال وخيال وخيال وخيال وخيال وخيال وخيال وخيال وخيال وخيال وخيال وخيال وخيال
0: وخيال
1: وخيال وخيال وخيال وخيال وخيال وخيال وخيال وخيال وخيال وخيال وخيال وخيال
0: الناس كل نخدم ارواحنا واللي تشرح واحد راهي توجعوا الناس الكل فهمني
1: والله القسم يجيبوا ربي والله القسم عند ربي وراس خويا
0: والقسم عند ربي ونقول له يا سي حافظ اتقي مولاك وارجع لربك وراك ماكش عم تنزل معاك راك عم تلمز وراك عم تمشي وتخلي كل شيء كيما الناس الكل فهمني يعني وشيء يضحك إلا قال والله شيء يضحك شيء مش عرفش أصلا مش عرفش النقابات هكا فهمني مع كامل احتراماتي فهمني
1: هو الباجي معناها الباجي و
0: الباجي وصحح وجي انت جي تحكي على معناها على لسانه فهمني تقول لا ما صحاش كيفاش ما صحاش يا راجل صحح جي انت تقول لا ما صحاش يا خويا حبه من حبه وحكريه من كريه احنا داخلين المهديه ودخلنا المهديه بقوة القانون مش بحاجة أخرى وربي فضلنا في نجيب ورغم المسؤولية كل سي سيد الولي غني ومدير الجهة النخل وصحيح والقرار صح ومعدم
1: شرطة المرور والأمن والكل قطعوا عليه
0: راجل صح ولا قعد عطشان يمشي يشرب الميل
1: وحينك الراجل لسات ومصحين فيها جماعة الكل معناها ما هنا الافراد لما ما
0: تقدرش
1: عندك الواجهات لازم يقولوا محل زيد
0: يا سي حاتم اسمعني انا قاعد عطشان يجي يشرب الماء الفر انا قرات وصال الزر وتو نبدل السيباسين تاعنا وراو وحبة من حبة كم من كارية ما كارية وحاجة أخرى والله أنا أسمعني طبعا حنيت عشبات الشاب لك على عشبات الشاب حاول إنتي عم جي نسيبه خبتنا في الشاب وكليوناتنا في الشاب وشي نخلق من هذية ايه
1: فحكيت كما هذية راهو فماش حديث
0: انتو هذا كلام هذا
1: هاو ها ويلي أني سمع ذلك هاو تحية
0: يا مخير يا مخير يا مخير يا مخير يا مخير انت شبعة ولا تتعب ما تطبر راسك انت امور ولي انت الكلية اراضي ودي اراضي وهم الكلية اراضي ودي اراضي يا اخوي تطبر راسك تطبر راسك بنتي ولي مالك ومالك يا صاحبي بنتي ولي
1: شيبة تليفون صايب شوف بشوف بشوف البرنامج
0: باي
1: ربي يخليك اخوي ربي يعينكم وتحياتي للعيال الشابه والمهديه الكل وتونس الكل
0: يعيشك يعيشك والفضل يرجع عليكم انتم ولا فركتوا الرمان
1: نفركوا كان الرمانات احنا الرمانات هات رمانه تنفركها للصباح هات برك برنامج تلقائي راهو اكسيت سنة تبدا مرتاح ديجا
0: الو
1: خلي الكلمه الناس كلها الو مرحبا
0: الو عسلام اخوي حاج
1: عسلام عزيزي
0: مرحبا محسن الغزالي
1: مرحبا بك
0: سيدي علوان المهدي
1: سيدي علوان احلى سيدي علوان تفضل
0: السيدي حاتم اول حاجه تحيه احترام وتقدير في شخصك انت على البرنامج هذا وبحضرتك الاخ نجيب بن عائشه مشكور واحترام كبير سيد الوالي وسيد احمد عامر القرار الشجاع
1: شو شوات كلكم طلعتوا شو شوات اليوم كلكم
0: تخافوا اسمعني اسمعني يا سيحات مبروك
1: انا فاتلك فاتلك ما قال ايه قال ودي شو شو انا الناس الكل تشكر تو
0: اسمعني قلوبنا معبي راهو احنا
1: تصفيه سيد علوان على الشاب اليوم تفضل
0: اسمعني احنا تكسير سيد علوان 10 تكسير من عام 78 واخذين الرخص من مجلس الامه ما هو معني ما دارانا الا اول واحد مشاه هبط يعني كرهبه جديده يتفاجئ الى حول المهديه يعطوه كان سيدي علوان من عارف الشاب ملول شفاف فرساس رجيس وقت اللي هو في جنبنا اللي هو جاي تخدم شنو باش نعبي انا من سيدي علوان المهدي هل يجوز واحد ماشي للمهدي باش ياخذ رجيس وبعد يبدا تاكسي اخر
1: لا يجوز
0: معقول هذا
1: مرميت مرميت فما
0: تمرميت عملنا محكمه اداريه مشينا البعض فما اربع تاكسيات اللي لحولهم المهديه البعض اول ما هبط كهرباء هو سفاح حموسي صراحة حتى زميل تكسير كهرباء بالكمبيال 70 مليون اول واحد بداوا به هو وبعد بداوا بينا بتاكسي رقم 01 يا ودي فتنا خدمة تاكسي واخذ بالكمبيال 70 80 مليون وبقي مربوط ما عادش لازم يخدم شكون ما يسمش معاه رجال شكون باش يجي من سيدي علوان باش ينزل الشاب باش يمشي ملول كي تبقى نهار كامل ما يجيبش واحد يقول كلمه ملول ولا يدي الشاب ولا يدي الرجيس مصالح تاعنا كما تمديات وين موجوده؟ موجوده في المهديه سبيطار قباضه بوست كياسات مش عارف كل شيء كلام بالنسبه للقرار اللي خذاه السيد الوالي قرار شجاع والله يبارك له كل من يحب يخدم تونس يخدم هكا نحو الجهويات كيما فما بعض الزملاء نتاع تكسير الترتيب تكلموا على الحق فما البعض عنده اربع عنده خمس تكسيات يحب يخدم مصلحته هو الخاصه وانا مستعد نصور لك يوميا
1: منهم
0: يا ودي كيما نسموهم ما نسمي حد ما نسموهم اصحابي ولا اعرفهم اسمعني وانا نصور لك مصلحته يوميا 10 ما بين 10 ل 15 تكسي تدخل سيدي علوان وتدخل للساقي تدخل لفرسان من المدينه ببلايكم وما تكلمناش واحنا يوميا ساعات تجينا انسان امراه مريضه ولا واحد معاق مش توصلوا للسبيطار
1: ماذا بيا
0: مواطن نبدو ماشيين وخايفين حاطين 100,000 على جنب ارزون ويكلموهم ويخوفوهم
1: القرار به القرار به
0: قرار روعه والله يبارك له بالنسبه للوالي قاعد يخدم في خدمه اي حد وان شاء الله الناس تبعد عليه وكاو
1: هكا وربي عينه ربي عينه والله وش نقول لك
0: انا ركزت على
1: على المشكل هذا راهو لا عمره لا ينجم يكون كامل والاعلام واني واحد من الناس هاني راه فما تفاعل هدية معناها حقيقة يشهد له مشيت الرجيش وريت على خاطر فما برشا حاجات راهو نجم ترام انت اعلامي بالعدسة نتاعك بصوتك بغيره مشيت الرجيش شفت انا فما لحظة بربي من غدوة الصباح فما تفاعل مشيت للدويرة مشاو عملوا معناها حملة نظافة وكذا واحد
0: قاعد
1: بالرغم راه الاعلام راه الاعلامي ماهوش رد لا انا ما عنديش لا حزب لا عندي لا ضد لا بالعكس انا مشيت لبرج الراس لقيتهم معناها هاي جي في الاخر قلت لهم برا روحوا سمعوا كلامي وخذوا لي بخاطر اما اليوم راهو الناس الحقيقة تمنيكوا عليها مثلا اليوم وعدوهم بالماء ما فماش ماء انا شو باش نعمل بعد ما زدت باش نتسلكها نهار ربوجي ما عادش
0: الناس الله
1: انا نقول هنا فما كذا فما كذا نقول مثلا نهارتها في الوقف الاحتجاجية علاش يا خويا والله كان جاي وين المهدية مثلا نخرج لهم راهو يحترموه يمشي في باله هو معناه باش يسمع وبالعكس والله يحترموه ويقدروه ويراوه بعين كبيرة وتمشي انت باي ما حبيتش في الوقت الاحتجاجية غدوة الصباح هذوما راني ما يسالش خذوا مني كاخ تمشي غدوة الصباح تمشي لبرج الراس تلقى كنت سيات واحد تحكي معاه مش عندكم ما عندكمش كرهبتك تمشي تحكي معاهم يسمعوك تلقى لهم حل كيما لقيت حل التكسيسية كيما نعرف هو تو مشكلة الماء تتجاوز بكثير مسألة الجهة الجهوية
0: يا سي حاتم يا سي حاتم ربي سمح لي احنا تعودنا اللي يخدم ويبدا نظيف ويحب يقف وما يقعدش في البير ويطلع لبرا ويمشي ويجي ما نحبوش خاطر تعودنا على برا ما تقابل والي ولا ما تقابل مسؤول كان بعد عام وان شاء الله اللي كان قابلت بالنسبه للوالي هذا بالجمعه الاولى اللي جاء في اهل المهديه انا قابلته وجبدته على الموضوع هذا في مرشي الزهره وقت دخول تلامذة رجوعه تلامذة وموجوده تصويت يعني في الفريق وحكيت معاه على الموضوع بتاعنا هذا بتاع التسيان أم الثاني يخدم على روحه
1: مش معنى يقابل ونحكي معه وكذا مش
0: لا أخوي نحكي معه
1: قدس راه النقد
0: السيد أحمد السيد أحمد عامر زاد قداش من مرة نقفوا له في الكياس ونحكوا معه ويسمع له خويا فما ناس تحب تخدم البلاد وربي يوفقها وربي يعاونها
1: خويا ربي يعينها
0: فما ناس فما ناس من شعب تحب تحط العصا في العجل تحب تطيح برشا اشياء
1: موجود موجود هذه راني موجود حتى على اعلى نطاق حتى على رئيس جمهورية حتى على كذا موجود
0: موجود موجود
1: موجود حق وغادي يعملوهم يكون على خاطر الكراسي راه
0: يا سي حاتم بالنسبة لجبن عايشة راهو ما يعني مش رمي ورود ولا مش مبندر ولا انسان خفيف انسان محترم وانا نعرفه شخصيا من من من من زمان لا عنده لا تاكسي ولا عنده لا قريب ولا عنده ولد ولا عنده لا قريب ما عنده حتى اي شيء ام يدافع على الحق احنا تاكسيات من عام 78 نطلبنا باش يزيدونا ولا باش ينقصونا الا تفاجئنا اللي مشى يبدل في الاستريبه الطيلوله لحول المهديه انت حكمت عليه بالاعدام شو مش نخدم شو مفكر
1: الزراعي يعطيك عليكم اخويا ان شاء الله مبروك وان شاء الله تنجح العمليه دي ان شاء الله تنجح ان شاء الله هو جد يقوي المحل ويركحوا لهم المحطه والكياسات تتريقل وبرشا
0: ان شاء الله اخويا ان شاء الله
1: المسؤولين هنا راهو وراسا وين المهديه اخويا ماذا بينك الكياسات وكل واحد تتحسن الامور انظافه الحقيقة معناها البوبالات برشا النهارين هذوما راه فيهم فما حرص شديد اما شيء كبير راهو مهدية راهو تولي في خمسة راهو ست ايام تولي في الخمسة الحقيقة معناها البلدية وغيره وغيره راهو كلمة شكر راهو تعبوا ضغط
0: يا خويا حاتم بربي ملاحظة
1: مريقة عاد خلنا نعطيو لغيرك عايش صح
0: لا كلمة شمشة راح كلمة بسام اما بكري اسمعني فمك الحفره فوق السكه بالضبط
1: هذيك هي هذيك هي البارح طلقت برحمه توديكم ما انت
0: والله مش تسبب في كوارث مش تسبب في
1: كوارث شو شو الوقت يا فوق وصل وقل له فما حفره في السكه طبعا وش
0: بارك الله فيك
1: والله من اعز الناس والله اسمع هاني ويت
2: ساكن ساكن قاعد ساكت
3: تحمل مساكن
1: لا تعرف
2: الو
1: تعرف
0: الو
1: بهتني ما يجاوبش
2: اي
1: قوه راهي راهو كيف تجاوبش قوه راهي
3: حاجه ماهيش في مخي ما حاجه معقوله نجاوبها حاجه ما
1: تتجاوب
3: ربي عندي
2: الو عسلامه
0: عسلامه مدام قمره
2: مرحبا بيك شكون معانا
1: حاجه ما سلمش
0: على نجي معدوش سيدي الوان
2: هاي معاك القناص
0: القناص اللي حاجه ما نجي نقول لك سي حاتم يرحم بوك وبارك الله فيك ومرحبا بالضيوف انا بعدك
1: يرحم والدي
0: عايزك اما مش اول مره نتدخل هذه ثالث مره
2: مرحبا
0: بك او بيك عاد كما ديجا سبقني انا زميلي انا مش نقول ولي قالوا هو طيب كمل. اما فما نقطة بركة يا سيحات هما هما مش توف المهدية في ولاية المهدية تاكسيات المهدية مش طايقين ندخل ونخدموا معاهم ونشيل السبيطار وصل البلاد ولا اكثر ركبة متال انا اكثر ركبة متال عفاريت السبيطار
1: السيف انت
2: اي
0: انا من سيدي علوان
2: سيدي علوان سيدي علوان ولا
1: اسمه
0: عظيم أكثر رقم دارس سبيتار ونسيك بار وجال كبار بس تصبح كتعبي من سبع الوان أما خير تهزوا تحطوا في سبيتار ويطيشوا في المحطة ويقعدوا مطيش غادي هذه الأولى. الثانية هما في المهدية يجي يخرج كليون من سبيتار يقولوا مش تهزني سيدي الوان على حسابي مش قولوا لا والله لا أني نخدم كاف المهدية ما نصدقوش علاش علاش احنا ما ندخلوش هما يدخلوا ويخدموا ويجيوا وبلا كتب
1: قرار غريب عجيب بالنسبه ليهم تو راه
0: انت عاد ما قالوا قرار
1: كيما يحب تو ولات له برشا تاكسيات دخلت له
0: يا رحم والديك
1: شي تخلقوا راه باش نبدا واضحين معناها
0: يا رحم والديك هذه النقطه الوحيده
1: قاعد يخمم يقول لك انا زاد تو في الشتاء كيفاش باش ولي نعمل
0: صحيح باه هو باش تقرا ايش يعمل واحنا باش تقرا ايش نعمل وزاد
1: صحيح صحيح صحيح يلزم يلزم الناس الكل هذه قلت لك قسم يجيب ربي وان شاء الله المواطن يشيخ فيها ها نعطيك انا تو
0: المواطن هو تو في مصلحة المواطن ومشي
1: الهدف في المواطن يلزم كي يحب حاجته بتاكسي يلقى تاكسي
0: قدرة ربي مش يلقى تاكسي تو دائما تحلل
1: تو اني قلت لك اني نظامها بالسبعة وثمانية تاكسيستية يتعدوا فارغين والله لا يقفوا لي او يسمعوا فيها ها
0: باش يسمعني باش يسكت نعم هو مش يسكت سواح يسكت من يترجع ولا يهز الكلمة اما خير ويتسايح كاية وكل تفاحة ولا مش يهز الكلمة
1: ان شاء الله ربي معنا اخويا كلمة المساج وصل
2: سي ناصر بربورة معنا
4: ناصر بربورة على
1: على برج الراس خويا ناصر
5: انا سي حاتم
1: شحالك يا خويا
5: لاباس عليك ربي يفضلك شحالك حاتم لاباس
1: ولا ما جاكمش المي
5: والله مع الاسف لا ما جاش راهو المي وعدونا قالوا
1: لنا سكتوك من نهار بابا الوقف الاحتجاجي كاهو
5: قالوا لنا امس البارح باش يحل الماضي ثلاثه نتاع الصباح حتى للسبعه والله سيدي صدقني فرحنا حتى المدام تستنى بتخت الصابونة بتخت كذا مع الأسف ما وصلنا حتى شيء جابونا كالسيتارنا ديك أخويا حاتم
1: السيتارنا ما جابوهاش هما هذاك جابها مروان البوناميك هذاك جاب اجتهاد شخصي هما تو عجبتهم الحكاية يظل ويا ليته ما جابها
5: الاسماء هذيك تيترنا انت موكي جيت البارح وصورت الله بقيت في بلاصه ولا آه. اليوم انا حولها البارح في الليل حولها اني مش غادي كان ما حضرتش اليوم على منظر ولادات ما يجيش يجيش قدام ديارنا ويحطونا تيتان تخش عليه ما تخش عليه نعم
1: عبوه
5: اما عبوه اما مش منظر ما هوش منظر تبدل المنظر تاع برج الراس والرونق تاع برج الراس وقدام ديارنا ولا
1: ما عندك حياتي كامله الغادي انا زرتو نحكيو على الرونق تو عطيني ماء ماء ماء
5: الماء تو ما عندناش ماء
1: ما عندكمش ماء صحيت
5: ما عندناش ماء
1: معناها الوعود زائفه
5: زائفه ما فما حتى شيء يصبروا فينا في المشمع
1: ماني فضال الناس راهي فما احتقار راهو قال لك هما نهارتها اني فضيتها بالتقراق قلت لهم روحوا على ريحاتكم راهو هوا وعد من السلطات قالوا لكم باش نرجعوا لكم الماء تو راهو فما احتقان كبير ما عليك الاستباحه باش نقول لكم هذه نصيحه ما عند اعلامي عنده سنوات ما عليه تو كان المسؤولين يمشيوا لبرج الراس يحكيوا معاهم يهديوا الامور ويلقاو لهم حل على خاطر اني عندي المعلومات نتاعي الخاصه ونعرف شفما وما فماش راهو فما احتقان واحتقان كبير جدا يا اخويا هاني لقاي هاني بالعكس اني ما نحبش الاحتقان وما نحبش نحب الدنيا مريقة
5: لا ما نحب حتى واحد نحافظوا على بلادنا وعلى الاستقرار
1: الامني والديانة اخويا نداء للسلطات برا شوفوا حل
5: اخويا شوفوا لنا حل علاش احنا برج الراس بما هذه كامله فيه الماء كان احنا لا علاش يا اخويا برا شيف برا جوي
1: اني حاضر على الوعود عايش خويا حاضر
5: برا شفتها
1: حاضر تو انت تدخلوا الماء ثلاثه مثلا تاع الصباح عطيتهم الليله الاولى باش بردتهم بعد جبت لهم سيتيرن
5: والله شنو
1: انا السيد جابه يرحم والديه على كل عشان باش نقعد نعبيه بال وما ترجع لهمش الماء وانت تنجم ترجع الماء هاك رجعته الليله الاولى
5: اكيد نجم
1: هاك رجعته الليله الاولى
5: يا ودي كيف تقول لي تقول لي عن مهديه كامله نصندك انا مش واحد طرد واحد صنع احنا
1: شبينا ما حناش يا ودي زاد فما بلايص اخرين فما سلقته فما فما جبل درويشه فما فما ناس عذاب وعذاب اليم
5: اخويا صراحه والله
1: من المعدني ما فماش
5: هذيك عاد حاجة ولا حرج ما غير ما تحكي هذاك
1: التيكة ولا ما عنديش ما عندي شو باش نعمل صح
5: التيكة يبيع فيها ب 10,000 قال لك 7,000 و 8,000 والله العظيم برا
1: شيء تجي تتكلم وتولي خايف تقول فما عاودي المعامل اني اني اني عندي عندي الريسورس نتاعي وطلبنا المعامل قال لك رانا تشوف انت الماء تو تلقاه بالذات نتاع اليوم ونتاع البارح قاعدين يخرجوا بنسق عادي فما ناس ديما تجي في المشاكل هذه وتعملهم الكل وتخبي وتراكن وكوامن في الليل وكوامن في النهار وكوامن في الحوم وبالمشوار مغادر حتى الحوايج مساكن والسيبارات ولا توصلوا غالي راه
5: باش لا يشوف الفيديوهات
1: واحد معنا كذا هو بيته مساكن مضرور
5: والله يعني بيك ربي كيما قلت لا اخويا
1: الحيطان الكبيره هذه انا مانيش فاهم

0: ترتاي الكتابه من غاديك يحولها هو كانت هي مليون غاديك ما يجيش غاديك راهو منظر المقدس لا تقشعر منه ولا لا لا لا حتى توريش والله صباحك اللي يجي عطرا هيك متابد غاديك شو هذاك واش هذا توريبير ولا هذا
1: هاي فهمتك يعني فهمتك ما شاء الله تتحل تاوي يزمنا حل يزمنا حل ها وزير وزير الفلاحة وعدتي محمد الخيري ولا شكون مهبط شفتوا هذاك شو شكون سي محمد الخيري يعني الحقيقة
0: ما سي محمد والله تشوف يا حاتم للأمانة والله راجل معتب الحق من مهدية من برج الراس غادي كاوي تحامتي
1: وعمل مجهود كبير عنده الراجل معبي و
0: اسمع ولاهي ولاهي عامل فينا بالكديس
1: ولاهي كذا
0: نعم
1: خبير اقتصادي ولا حاجه كي من هكا
0: خبير بنكي
1: خبير
0: علاقات ولاهي يتكلم علينا والراجل ما نضموش وبارك الله فيه من فوق ومشهور
1: انت هو شفته مهبط انا هو اتصل بوزير الفلاحه
0: صحيح صحيح صحيح ريت اما هو الله يبارك الله فيه ومشكور ساكن عامل جيد وكيف كنت وفي كنت زادة
1: بيان سيور اخي كان ولد برج الراس وينجم يكلم وزير ولا ينجم يكلم كيف يعاون ملا ماهيش مزيه راه الناس كل
0: لازمنا نتكلموا الناس الكل ونخبطوا الضفر للجهود
1: نلقاو حل خويا وقبيلة ان شاء الله اليوم يخرجوا لكم المسؤولين ويلقاو معكم حل صح
0: ان شاء الله يا حاتم ان شاء الله
1: خاطر العشيه قالوا يحبوا يعملوا راهو معناها وقفه احتجاجيه اكبر
0: قالوا هي حتى
1: في السنه هم لا عندهم لا مبتغى سياسي ولا عندهم مشكله راهو
0: لا
1: يحبوا يعبروا
0: احنا ما نشرح لا عنا لا انتماء سياسي احنا ولاد تونس
1: مادام سكتوهم انتم سكتوهم بثلاثه سوايع ما تو شوفوا حل واضح يا ناصر بار ربي يخليك هاي الو
0: الو
1: وي اهلا بك اي
0: اهلا سي حاتم
1: مرحبا بك
0: مرحبا بك ومرحبا بسي يوسف
1: اهلا بك
0: ربي فما
1: مش مصلح
0: مواضيع
1: يقلقش راهو
0: منير برزف منير
1: برزف مرحبا بك خويا منير مرحبا بك
0: عايش فما دوز مواضيع بربي بسرعه باش نتعرف كلها
1: هذا ما حد يحكي على المواطن انا تو
0: اي فوالا اصحاب المهنه خذات حظها بالباهي خلي مواطن يتكلم على حظها.
1: لا نعمل برنامج على المواطنين
0: بالنسبه للسباق في المهديه بالنسبه للتاكسيات المهديه نعاني يعني عندي تجربه معاها من سنه من الثمانينات لحد اليوم حكم المهنه نتاعي في وسط البلاد ونسكن في برج عريض. يعني يوميا ناخذ في ثلاثه واربعه وخمسه تاكسيات.
1: ايوه
0: حقيقي نحب نقول للمسؤولين كيما تخموا تعطيو رخص تبعوا الناس اللي تخدم شوفوا عندهم بطاقه مهنيه ولا شوف معاملتهم مع المواطنين
1: هذا اللي حكيت
0: عليه بك يا حقيقة
1: ربي كمل يا منير
0: حقيقة معناها معاملة اني اليوم وصلت نخاف بنتي باش تركب في تاكسي وحدها
1: علاه عاد مش للدرجة
0: هذه اني راني لا لا لا لا سي حاتم خلي امشي
1: فهمت كمل برا
0: هاني بعد ساعات اني بعد ساعات في العمر هذايا التاكسي يكلمني بعد شديد جيت باش نقول له كلام معقول معناها اني نخدم في شارع ابو برقيابه باش ناخذ تاكسي برج عريف نمشي قهوه الجبالي باش ناخذ تاكسي برج عريف وفي قهوه الجبالي ما يزنيش برج عريف يقول لي نمشي للسبيطار نمشي على ساقيه يوميا انا ويعرفوني التاكسيات يوميا نجي من شارع بوبركيبه نمشي لقاوت جبالي باش ناخذ تاكسي برج عريض وما يوصلوكش نهار الجمعه تركيب للجامعه جامعه التوبه تمشي لقاوت برج عريض بس تروح ما تروحش نهار الجمعه ذاك ما تحكيش عليه حقيقه فما راهو فما اصحاب مهنه الحقيقه ما يفوتوش 10-15% الله يرحم والديهم ويكفر خيرهم ما نعممش على الناس الكل اما الاغلبيه حقيقه مرا كبيره
1: يا تو باش تدخل تاكسيات اخرين تو ما عادش المشكله هذايا باش يولي راهو منير
0: كيفاش؟
1: تو التاكسيستيه باش يولي وبرشا تبارك الله من خصوص الصيف ينجم يدخل يخدم في المهديه ينجم
0: سيدي
1: علوان يدخل من رجيش
0: فوالا فوالا
1: تو جهدك يا علاف تو ما فماش هذه ما وصلش وما فماش من حتى هما زاد شفت كي عطاهم تو سيبوا لهم الخدمه وكل شيء باش يوليوا يتحاسبوا اكثر واكثر راهو
0: اكيد يلزم القطاع هذا يتنظم الحقيقه ماهوش منظم بالكل فهمت وماذا بيا بقى اكثر رقابه واكثر تحمل مسؤوليه يعني من
1: اصحاب البلايص فما بلايص انعدام وجود التاكسي جمله في الميدان
0: اكيد اي فما بلايص ما يدخلهمش نهار الجمعه برجع عليك ما يدخلهاش فهمت العباد تخدم

0: يخدموا يقعدوا بالساعة يستناو في تحكي في البلطارية باش تشير خدمة. هاي معاناة كثيرة. امشي في حاتم، امشي في حاتم، في حاتم امشي البلطارية واعمل تحقيق على التاكسيات. تو ترى الدمار كبير. عايشوا فيه معاناة. اخي كان ما فماش حل كما هيك ما تحبوش توصل البلطارية. عملوا لنا حافلة. عملوا لنا حافلة اخوي، عملوا لنا حافلة في وسط البلاد تمشي. فهمت؟
1: لا لا لازم توا اوزر لي بربي خلي توا بربي قانوني سامحوني توا برجوليه اعطيو حق للمواطن. انت سي رضا يطلع معك مواطن يقول لك هزني البرجاري عندك الحق تقول له لا ولا لا؟
2: ما عندكش حق ما عندوش حتى حق. القانون فيصل وانا يعرف
1: باهي شو نعمل. اني مواطن طلعت قال لي مش على ثنيتك شو نعمل؟ هيا لا
3: هذا كان طلع
2: مش
0: يا سي حاسم تقعدش كل يوم تمشي تقول له وصلني للمنطقه وتخسر ساعتين وانت قاعد في المنطقه وتعمل في محضر وبعدين يجيك مول التكسي كل ساعه وكل يوم
1: كان ثلاثه اربعه سته سبعه يتعاملوا هكا يشدوا فيه
0: وانا
1: قاعدين يصيروا المخالفات راهو حتى هما كي توصلهم قاعدين. مش قلت لي فما شكون يبعثونا حتى نوامر ونحقوا الموضوع ونخالفوهم؟ يتخالفوا لا قاعدين يتخالفوا.
2: لكن الناس ما تحبش تقعد تمشي تشكي وتجي
1: يا ولدي تعطيك ماشي للسناك باش يخدم ولا ماشي للسناد ولا ماشي كذا ولا ماشي
2: ونعرف ولا يسموني معناها مش يقول لك انا نقعد نمشي نشكي بتاكسيس
1: ما هوش بتاع شكي والله كنا في الاخر راهو ما نحبوش احنا قطعان الارزاق هذا احنا نحبوا الناس الكل تلقى حل
2: وكاو الناس شاذا ولا كل قطاعات فيها الحوايج هذه احنا نحاول
1: قطعت القطاعات الكل
2: نحاول نحسنوا وقاعدين
1: والقطاعات الكل ان شاء الله قاعده تنظاف وقاعده تتريك. ختاما اخويا عندكش حاجه اخرى
0: حاجه اخرى بربي برات سي حاتم بالنسبه لبرج عريش من اول جويليه لحد يومي هذا نكلم فيك تو والماء مقصوص بس تبدا الامور واضحه
1: برج عريش
0: برجع عليك من اول جويليه لتو
1: شو قطرة لا
0: سيرتو قطرة لا سيرتو اللي يسكنوا في برماريتاس مام حتى عنده كونتور خاص به وحده ما عندوش ماء. اني واحد من الناس مسكن برماريتاس من اول جويليه اليوم من هذا نكلم فيه تو الماء مقصوص عنده 36 ساعة متحلي
3: زهرة زيدة
0: نمشي للصناد يقول لي أنا غالب الماء ضعيف يقول له كيفاش ماء ضعيف أنا عندي كونتور عندك ما توفروا لي الماء معناها فهمت يقول لك ألا غالب فهمت معناها حقيقة معاناة كبيرة معناها مش نتاع نهار نهارين ثلاثة قلت لك من البريمير جوي لحد يوم هذا للساعة هذه
1: والله تعبنا والله تعبنا تعبنا تعبنا كان نشوف الخدمة احنا كيفاش راه مخصوص حتى في شارع حبيب بورقيبة حتى بارتو معناها بحدة كبيرة جدا عمناه والمكانتش راه ما بين معناها في عام تولي هالمشاكل هذه الكل للدرجة هذه أنا نقول فما حاجة غريبة في تونس
0: راه
1: تقول من عام العام آخر كان عندنا 5 سنين معاناة بالشكل هذا نقول لك أما احنا نقول لك الساحل بالذات معناها تنكيل كبير جدا
0: يا سي حاتم ينجموا كل نهار يعطونا ساعتين
1: يا ولدي ولي نجم
0: تقول لي العباد تظلم امورها يا اخي
1: مش مشكلة اخويا كما قلت هذايا راهو زيرو قطرة صفر قطرة ماء رانا ماناش نحكيو على راي غريبة وعجيبة ما بين عمناوي قلت لكم انت عمناوي كانت هكا يا منير
3: كوارث
0: لا
1: كانت بالشدة هذه
0: لا ما كانتش
1: حل في وقت ويقص في وقت في عام معناها سنسونا بداو بشوية عام الجاي معناها باش تقصوا جملة الماء ولا شو تصب المطر
3: نعيشوا في
1: الظلام
0: في حاسة ما دخلت كان فما معاناة كبيرة نعيشوا فيها في برج عريف والله معاناة كبيرة بالنسبة للماء كنت قلت لك بنقول جويلية لحد الساعة هذه وانا نكلم فيك تو الماء مقصوص
1: يلا كيفاش تدوشوا كيفاش تخسروا
0: يا اخوي يعطونا ساعتين في النهار خذوا كل يوم من 8 الى 10 ومن 10 الى 12 ماء محلول خلينا ندبروا روسنا ونوفروا الماء لرواحنا ساعتين برك في النهار ما نسال بيه نقص من هيك
1: غبيتهم
0: ساعتين في النهار هكا
1: غلبتها سرقتها مقصوص 30 يوم كيف نعرف نعرف
3: مقصوص مقصوص
1: كل يوم نعم في لايف هو تاني بار هذا تو على الاقل عاد اللونتين محلول
3: شوي شوي
1: لا فاهم اكثر برشا يسمع يا خويا ربي بقى علينا الستر وربي صبرنا صبر ايوب هذا يا خويا والله ولات الامور غريبه وخاصه في الباء هذا راهو راو راو أنا قد ما خممت قد ما حبيت نلقى حل ما لقيتش ما لقيتش وسكوت تام للسلطة وللدولة وغيره وما فسروا الناس ما فسروا الناس ما فسروا الناس ما فسروا الناس أقل شيء نحكي أنا يا أخوي هذه إذاعة جهوية مرقصة بتاع المهدوية ولاية المهدية نحكي ككل راه يا أخوي فسرونا أخوي المهدية شو صاير فيه شو الشيء اللي عملتوه باش العباد راهو على عصابه صدقني كل يوم عارك راهو ولات مثل العباد على عصابه تخرج فاد تحكي معاها فاد واللي ناجي فيسبوك ما نحكيه في الشارع عن ما هو عاونت في حاجه بتقطيع وتاريخ القصه شويه وبرا وكاو
3: تلاو بالماء
1: تلاو بالماء الماء الماء الماء الماء صدقوني انا عندي تقريبا 30 سنه تالي عملت وقت كنت في الانفورماتيك في ريزو انفورماتيك كل شيء كنت تكنيسيان ما زلت حتى ما عملتش شريكتي واحد كنت نمشي للبلديات نتاع الارياف الكل خدمته ماني بيدي وقتها قام انفورماتيك واخذ المرشي خدمته ماني بيدي صدقوني وقتها نتفكر يبداوك الصغيرات على الكياس نبدا ماشي ولاد الشامق وغيره وكذا وكلهم اخواتي ونحبهم وقلت الكل نعرفهم الكل يبداو ما ما دبوزه ما معني عندك شي ما احنا تو وصلنا معنا هما زادت تعكرت حالهم واحنا تو وصلنا في المدينة المهدية التراكتورات بالسيتيرنات كيما في الريف نسالش على الاقل هو ذقنا شوية باش نحسوا بيهم زاد هما ودبابس الماء هكا خرجوا نسيه تاع برج الراس شدت دبوس ماء ماء ماء ماء وبابا مريض والاخر قالتك نسرق في الماء من الكليماتيزور معناها نتاع الجيران باش نمشي بابا ساقه مقصوصه يا رسول الله باش ننظف له باش نعمل له شويه راهو الناس خبر في وين وصلنا يا رسول الله يا خويا جاوبونا يا خويا يا خويا رانا تعبنا رانا ايسنا انا تاكسي وانا رخص ولا اليوم حكينا توا خاطر لازم باش نحكيو اما نورمال ما صدقوني رانا ولينا في حاله مزريه الناس راهو في المهديه راهو باش نقولها لكم في برشا حوم ريحه العرق قصنان تضرب الجرب الامراض عطيتونا صد واد نبهان اعطيني درجه اخويا خلينا نعبر صد واد نبهان وقلنا نتاع ري وريحته منتنا ونتاع نتعب ايه عشاك نشر قلنا مثالش كان واد كان صد البراق 25 سنه نحيته هون نتاع التحليه هذيا
2: تاع
1: سوس كل مرة تقولوا هاو هاو بش هاو بش سكرتوا علينا ثلاثة أيام قلتوا حلاقم وحلاقم وصبرنا وخويا وقلنا برا مش مشكلة وفرحانين في الصيف مش يقص علينا الماء شمتوا فينا ونكلتوا فينا كيما حبيت قسما بالإله العلي العظيم نكلتوا بينا تنكيلا لا عمره لا صار الناس تبكي رجال تبكي بالدموع على الماء عن ضف راهو أمور صحية راي امور صحيه راكم تحكيوا العطش هذاك من التحصيل اللي حصل على خاطر الماء بالوجوه المياه المعدنيه بالرغم قلت لكم المعامل قاعده تخرج بصفه عاديه ثلاثة ايام برك وقت الضوء فما شكون معمل تضرب شويه ورجعوا كوارت ضرب وكذا وناس كل ضرت كما احنا لهنا وكما غير وصبرنا وعديناه نتاع الضوء اما الماء الضوء واحنا ورضينا به يقص وبالرغم فما ناس توفيت وبرش توفيوا بالاكسجين شو صاير فينا احنا شكون ضربنا بعين شكون ضربنا بعين ما فهمت شكون داعي علينا بالشر ولا شو الحكايه هذه يا خويا على الاقل اخرجوا مشكله كبيره
0: بعد
1: تقول تفلس وطاب الديفيزيون 2 جاء رئيس معناها حكى بلغتهم وقال لهم راه امورنا خايبه ورانا عندنا ضائقه ماليه وعندنا كذا وفهموني وكانت هبه كان طالب 4 مليار دويتا وفي الستة وما زالت الفلوس معناها يا ناس يا مسؤولين يا مسؤولين يهديكم الله راكم في الاخر اخواتنا وعائلاتنا واللي تحبوا عنا المسؤولين حتى احنا وعنا الاصدقاء وعنا وزراء وعنا غير وعنا غير وغير شي واحد كل حد داني في بلاصته واني حتى يبدا صديقي وزير ونقط وما يقلقنيش قالوا لا يا اخويا اخرجوا احكيوا مع الناس فهموهم قولوا لهم راهو هذيك هي اخوي هذيك هي راهو عنا وعنا وعنا مش تجي انت تخرج لي في وقت وقفة احتجاجية توعد الناس وتقولهم شوالي نحل لكم الصباح من 8 للمطلب متاع الصباح ولا الاربعة ثلاثة سوايع مثلا وتطلع فشوش تعطيهم النهار الاولاني بسكتهم راهو مش حل كيف كيف صالحته كيف كيف برج عريف كيف كيف كيف كيف كيف كيف رانا نحكيوا على ولايه مهديه كامله اخويا لقاو لنا حل يهديكم الله يهديكم الله والسلام عليكم ورحمه الله عندكم كلمه الختام ريقي بح
4: عندك الحق
1: والله
4: خلينا
1: هاك انت بيدك
4: خلينا نكونوا متفائلين شويه في قطاع النقل رغم التشعب نتاعو فهمتني
5: انا جد
4: في المهديه راهم مازالوا ما خدموش مازالوا ما يخدموش السيارات مازالت ما بتتش فما اللي خداو تراخيص حتى قديمه قاعدين يستناو في الدور نتاعهم باش يعطوا للخدمه معناها نطمن
1: ان شاء الله ان شاء الله
4: نطمن نطمن
1: صحيح حتى سي حامد حتى كذا
4: ان
1: شاء الله الناس يتفاهموا في الاخر كنا خيان
4: اي نحبوا معناها اللي نوصلوه للمواطن وللتاكسيستيه انه التوريست يزول الجم يكريو ب 150 و 200 تولي عندك الحق وراسك مرفوع معناها في الطريق
1: وفما زادة تشغيلات
4: الأمنية تخدم على روحها معناها كذا
1: مضخمين ولا على الأقل زادة كذا لنا برشا حاجة
4: موضوع ثاني اللي جبته أنت وما لقيتش فيه إجابة هم السواق عندنا سواق الله يرحم والديهم عندنا سواق باهين
1: متلخين
4: أنا ريتهم مرة كبيرة يحل الباب ويهبطها ويدخلها للبوسطة و مش كل خايبين
1: مستحيل في كل القطاع موجود
4: الأغلبية بالبطاقة المهنية نتاعهم ومن المنبر هذا وطالبنا عديد المرات أنه نعملوا دورة جديدة أرانا ما قيناهمش على أرض الواقع اللي عدوا امتحانات ما يقارب 160 سائق ياخذوا الوراق حطوهم في جيبهم باش ناويين غدوا ياخذوا الرخص ما المنبر هذا ما همش موجودين رانا ناقصين شوفرة نوليو نتلز وذاك يخدم ولد وذاك يخدم غير بطاقة مني وهذا غير
1: والله
4: غير مسموح به
1: مشكلتي زادة حتى أعطيني أخوي أخلاقك عالية ورفيعة وعامل الناس بالباهي وارحم واحسبها أمك واحسب أخوك
5: واخدم على روحك
1: أخوك واخدم على روحك
4: صحتهم في المهدية ب 11% كي تعطيه دينارين يرجع لك دينار سان باهي
1: لا فما
4: سان معناها فما
1: لا لا يا ولدي
4: ماكش شكون تزيد ولا
1: شكون نقد ما يمشيش للباهي
4: واضح
1: راهو النقد يمشي لك الاربع كعبات باش يصلحوا الروح
4: احنا
1: الباهي نشكروهم وذوك كل يوم نشكروا فيهم ويرحم والدين والديهم هاو التاكسيستية اللي يسمعوا فيها الكل اغلبيتهم قلت لك ناس ملاح شيء غريب فما كعبات قلت لك اني راني مانيش باش اني نعيش فيها
4: موجود
1: اني مواطن كيفي كيف ونعيش فيها نركب في التاكسي يا اخو وزرة في في في في السويد وفي غير ويركبوا في التاكسي التاكسي راي حاجة راي الناس كل تركب فيها راهو حتى ساعات ما تتصورش في مخك شكون يركب معاك وانت ما تعرفوه
4: صحيح
1: تحش بيه معناها يركب معاك قاضي ساعات ولا حاجة تجي تتجلط تلقى روحك تراوي
4: صحيح
1: وتجي مواطن عادي مسكن زوالي تجي باش تركب عليه
4: احنا يتوفروا السواق توفروا نعملوا دورة
1: يا اخويا ان شاء الله تتفرج الامور
4: دورة معناها في الحصول على البطاقة المهنية ان شاء الله في جوان في جانفي ولا فيبري خاطر كل سنتين هذه الدورة تصير نختاروا بطبيعة الحال انا باش نعطي كرامتي نأمنها عند انسان متربي عند انسان يحترم عند انسان
1: حاول
4: كي ما يعجبنيش معناها ماني نبدلو وكي ما نلقاش
1: ان شاء الله ربي يوفق الجميع اخويا رضا كلمة يا خير
2: والله ان شاء الله احنا كما قال سي نجيب السلطه وعدتنا بالتلميذ الاول 27 باش نعمل دوره التكوين تنمي دي بلاس هذاك خلينا على نقص كبير شويه مع السيد الوالي نمشي
1: خمس اشكر السيد الوالي عاد اشكر السيد الوالي اشكر صاحبك الوالي
4: يستحق الشكر
5: شيخ علي
2: عندنا مشكله نمشي نصبوا في الغاز من سيدي بنور
1: ايوا صحيت بربي كنت شزل
2: مش امكانيه يعطينا اسناد رخصه زوز جي بي ال في المهدي خلينا
1: شوف لازم وعدنا راهو في هذه توا اللي بالشد فرح راهو السيد الوالي مره قالوا لهم راهو باش نشوفوا مع باش نشوفوا مع الكيوسك هنا يلزم النقطه نتاعك راهو زاد هو بتلوم عليه بعد دابوست غاز راه وجد له
2: على الامل في
1: توا جاب ربي ولكن يمشي سيدي بنور ما عادش مشكله
2: القانون ما عادش خارج
1: مستير
2: لكن الامن سيدي بنور ما بارك الله فيه متفاهم العمليه لكن لمتين شنو قعدوا
1: والله كان يحب يشد الصحيح يشد الصحيح على
2: الحاجه
1: لا فما شكون تخطى
2: مثلا نقترحوا تاع الجيش مثلا هذاك
1: اولي يا خويا نلقاو حل
2: هنا شويه مش في وسط المدينه
1: مش مشكل
2: لازم في دراسه وكل اقل حاجه رخص
1: اخونا ضربونا على الكياسات
2: خارج المدينه
1: ضربونا على الكياسات
4: وحتى وعلى كياسات الخطوط كل شيء
1: والسوق الخميره قلت لي شهرين قلت ربي باش نبداو امورنا ما
4: شاء الله
1: واش خاص نعمل الشيء هذا ها انجاز هذا كبير اللي هو زاد
4: ان شاء الله
2: لكن قال يكون متعهد من
1: هذه واضح
2: لكن احنا نقول
1: الوالي وعد معنا
2: وقلت له حاول نخدمنا على محط الزواجات قدرة ربي ما محط الزواجات مع تحويل السوق الخميس مع إزادة شوية في التعريفة يترقع كل الإخلادات وتمشي لاباس
1: انتوما قلتوا لي خدام ما في الخفاء راهو والي ما يزموش كان في الخفاء راهو يلزمو صحيح هو حتى تصور ما عادش يحب يتصور أما مش هذه هي المشكلة يا خويا اخرج للناس شوي انت قاعد تقبل في الناس ويعطيك الصح وحتى حد اللي نجم يقول عكس هذايا خاطر اني ريت بعيني
4: صحيح
1: هاني باش هاني تو شفتوني وقت الكلام اللي لازم يتقال يتقال اما يا خويا تنقل للحوم واحكي مع الناس راهم في الاخر والله راهو جرب امشي لبرج الراس واسمع لك النسيات واسمع كل واحد حتى انت وحدك تمشي تقول لهم وين المفتاح بوترا قداش ونشوف هذي نحل لهم الناس تعاني نسالش كي تقرب لهم اقرب للحوم اقرب لكذا اقرب مناطق الشعبيه راهم يحبوا مسؤول اول يخرج لهم ويحكي معهم وهاني قلت لك بالليتوا وقات حل بالخطاب يلزم الخطاب نتاع المسؤولين من رئيس الدوله للوط يلزم احنا نقرب وتولى بعضنا الناس كل باش نهزوا تونس لبر الامان على خاطر مش سهل قاعد يصير تو ونعرف شنو فما وشنو قاعد يصير مازال كنا نتكلموا تاع برشا ناس تفجع يا خويا ان شاء الله ربي يحمي تونس وربي يخليكم الناس كل سي بون يعطيكم الصحة
4: شكرا
1: هو اللي خاطر تحب السوايع
4: لا في مزال ما يتحكى
1: اي مش مشكل
4: مش كان هذا لا
1: فينا ريم
4: فينا
1: اي
4: نتحدوا
6: مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أود تلقاو كل ما تشتلعين ويزهل خاطر بأسوان معال العال أثاث ديكور الدار مفروشات لوازم العودة المدرسية صناعة تقليدية وجهاز العروسة زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أود من نص النهار إلى 11 متاع الليل برشا تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم sur votre radio FFM
7: سوف نلتقي

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

0: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوات. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، حل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك، تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس، مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.
1: Sur votre radio,
2: MFM, j'aime.
1: J'aime.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوات. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمن لك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية وكارنيه سي ان اس مضمونين لخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة.
2: كل عام المعاهد يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أود. تلقاو كل ما تشتي العين ويزهل خاطر بأسوان معال العاد. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أود من نص نهار إلى 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.
3: Retour du programme sur votre radio.
4: MFM.

0: قلبه بعرفه.
1: ألف جام
2: جام
3: دالي مراكش تو ميامي.

خمسة اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصه متاع خدمه طياره ما تخليهاش تفوتك. صنايعيه عندك خبره في مجال الخياطه، تلوج على خدمه فيها استقرار وقدر ومسوار. شركه علي الامام للخياطه والتطريز في قصور السيف، حل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبره على الات الخياطه والتطريز. الشهريه محترمه وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. اذا عندك تجربه تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادله الاقدميه، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبه للتغطيه الاجتماعيه والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.
2: كل عام المواد يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 لـ 23 أود. تلقاو كل ما تشتلعين ويزهل خاطر بأسوان معان العاد. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 لـ 23 أود من نص نهار إلى 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.
3: الأربعة متاع العشية على مزاج. Retour du programme sur votre radio.

انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام. راديو ام اف ام ديما معك.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: 18 après la pause. C'est la pub. كما كل عام المواعيد تجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. تلقاو كل ما تشتهي العين ويزهى الخاطر بأسوان معالي العار. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أوت من نص نهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.
1: Sur votre radio.

يوتيوب وفي انستغرام راديو ام اف ام جي راديو ام اف ام جي وعلى تيك توك راديو ام اف راديو ام اف ام اف ام ديما معك. وحشك انا عمري ما

خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمن لك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية وكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة.

تلقاو كل ما تشتلعين ويزهل خاطر بأسوان معان العاد. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 إلى 23 أوت من نص النهار إلى 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.

C'est la pub. كما كل عام المعادي تجدد مع معرض سوسه الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 اوت. تلقاو كل ما تشتهيين ويزهى الخاطر باسوان معان العاد. اثاث ديكور الدار مفروشات لوازم العوده المدرسيه صناعه تقليديه وجهاز العروسه. زوروا معرض سوسه الدولي من 6 ل 23 اوت من نص النهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجات في انتظاركم.

0: خدمتك. صناعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، حل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك، تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس، مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98 320 547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.
1: توا الستة متاع العشية على مازال Retour du programme sur votre radio.

تلقاو كل ما تشتلعين ويزهل خاطر بأسوان عام العام. أثاث ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أوت من نص النهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا، لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك، سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين، الاسطوره والمعلم، قمه الغباء انك تفتكري انك في بالي ولا في خيالي.

جام. جام.

بنعود تلقاو كل ما تشتلعين يزهل خاطر بأسوام عال العال. أثاث ديكور الدار مفروشات لوازم العودة المدرسية صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أوت من نص النهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.

0: FM. La suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمن لك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية وكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفلاي 98 320 547

عجبهم لكن وهم احنا تنوليهم يسكروا فمهم يا تنقدوا الخير بيغدوا يغمهم جرينا على حاجات وحرقنا حاجات برشا امنيات لنضلوا حيات برشا احاسيس لنحيات حليت دعيت وحدي في السر ما تكونش يا ميت ما صدقتش اش عطيت عشت مع تتريب ما صارش عشنا حاجة كثير شكون من اللي عرفنا ما غارش نحكي غدوة بعيدة تقول لي هذا ما يتقالش انا ديما معك

ما احنا زوز باللي جربوا جرينا وجرينا انا جا صغار وهنا خربوا كنا واحد مش اثنين كنا ماشي فرد اثنين مديت برشا مني ما خديتش علاش عليا حكي لك حاجات انا ما نعرفها

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

ماني حابب مدش بر ماني كلي ما يموش ماشي عكس موج بحر جيري والعيني الحمر سيبا حبري والمندور.

C'est la pub. كما كل عام المعهد يتجدد مع معرض سلسة دولي في دورته 47 من 6 ل 23 أود. تلقى كل ما تشتلعين ويزهل خاطر بأسوام عام العهد. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سلسة دولي من 6 ل 23 أود من نص النهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

105.5 اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجم تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

أما فيها تسمع الموجة.

توا لحداش نتاع الليل على مزاجك.